كيف ما كنت انا شدي سليم فرق خفدي ما تمزاني دي صلاة جدي كنت يا مجير العام وقت سوزو قراري مغزاني جار دي سرق خفدي ازن بار غزاني خود

حبيب وتيانو جنان قال ممتك هزالة مال خانصور بنا أم بنا شبان كيدش دا حسن أم هبان عيسى زخيبر خب دي كتر أناب أغرض خيزان إيش ترع جفاء

غزلهم الخراب المئيم ذكرناك يا بحضر عشري راشني غزال حضر عسيت راخد ما داخد جارو جسد مكتب عدد استخزال

متعود يشمال بشمال مورا بولا تما أما سريحة صرا تماما أزي بزي مورا بولا دي أدقالينا بلقر قار دولقان ورا ما دقالينا بجرينا ورجو تقرام وصالة بسرجان وجسده مع عبدالي خده ده بردك وزي قولي حفصالة بيرا بيرا قالك قالك وزي جبابة

جسد جالو جسد تعب ضالي خذي دمر دم شبكي شمحاتي كل هيبة بالدبا ما يدلي.

قطي واسمر

محفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چنيبا برامسانكي مليدانيبا كني كني دقل يازم آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دل

0: صباح بخير رجا وباش باقو هداري نارتا ونلوكي داكي بن دورو نوزيك بلا نوتو نه نقطة بينج از وهفكار اخوة ديانا مي بورا بن هياما ساعتو نيفاكي صباح بخير با ديانا
1: صباح بخير با دلدا صباح تفضل بخير وخشي باقو هداري هجاو دلالة

0: جارك دن صباح وبخير وخوشي با قهداري هجا ودلال سبها كانو روجا كانو بقمان هبين مازن ترب بروجا هاني بين تينا دس بيكرن چكسي كونها لسريال ما قهدار دك لسر بلا نطون نقطة بينج دوي صباح خوش دا يكل مالي خواه المرا قهدار دكين دل دا جاولو هدي هدي بهنا بايزي تيجا روش كند بن تاوي كوبلين جرماهي ولو دا كتنا آستاد بني چلي دجي سي وحفت سي وشش دك هجا حيشتان اما ايواري جو قلقي هنك دي باراستي يعني مرا دو جي مقود مرا نما دكاري جا خوال بروي هوا مكيفة بگرج بركو دنيا هدي هدي تيجو هرتر
1: ما نبس بس ام فتراكي ولوش تشقلا مكيف خلاص بن بريقوم تيكا من تشقلا صدا هجر مازو

جاءنا لهن جيانا من عمودي كهرباء نظامي بشف قشي هيا باشي أما لبره نكدبون أمرات كتن بغم بتايبات رجع طلبايا أو خوة تنبو لي يعني أبهافيون بخشي در باس بو لرخوي كالكاوي قلك باجار هنا مينا حسك بتمامي بكهرباء القامش لو قلك تاغجي ديانا هنا بكهرباء هاوين باش در باس بو لجيرو بيفي ويچ بيبي وكانا كاوي چاوا دنگي مي هاتي يقوهرتن ودنگي قلكا بيقوهرتن جبر قول برمو كيفارات كفن حطاني سبيك

0: جا إما مكيفه داخلينه واوسر ماولو زيده او جمدا زيده تني يعني هاي. او مكيفانا ولو قلكي هندرنا جمدين تابلي ولو جي ام دحسني جا هو لا شيء ما قش هاتي قهرتن قركامك هتي لوزاتي مكتني ام دحسني جا هو عين ابو او زبستان او زكمو غريبي وي
1: ما بيا ينكر وعلى فكره
0: ابدا وانت لو راضي كيفن
1: امام البر مكيف راد كيفن دلتا ايمز البر مكيفكو بسو 4 ساعات ابي خصيه انا طفل سر بطاريه يعني اسبينا حسيامه اسقلك يشافيني حزك ما زنا خواز من زبستان ورم تبي بيجي زبستان ور زبي شوازي ابي بكم هنجي اجي حسك دلتا انا هادوي قرمي دس شاي بتخو

0: برنامج مرهاتنا جي عفرين يانج بنجين عفرين دبيجا صباح الفل والياسمين دل داو سيدان ولكل المستمعين وقولك جمرشان دي ديانا بمرية يان ديانا بمرية ممكن أبعد سلامي لصديقي علي كاكو من كوباني أنظانم هاجر أزولو ناب راز دبيجم وممكن أهدي غنية محمد بلكو صباح تجي بخير با ويا هفاليتا ويا محمد بلكو بي قمان أمي استراني درخن دبيجا إيه والله الصيف غير شي ما بحب الشتاء والبرد وصباح الخير ديانا سر راس كريا
1: صباح بخير با بنجين سر سر وسر شغاس رانا كوت خوستية وياكو تدياريا خوش ديك هي جوان سلاوي مجبو حمي عن هيا جخوا دل دا جا هيدي هيدي ومسمي داواتي هاويني جي خلاص بمش بيرنا كمينا
0: نالي هنا كيد مينن ولو
1: إنه ما عليه جاي دل دا جانا هالا والصالحة قرل صالحة بكري داوات ورن چي كرن حرو درو ويجاوي بارام سر وادا ورن ما چي دو بشي خلق احتياطي خوبستين
0: ناخو تجرا خو اجلان دي حطا ناخلاف
1: جبو بارام سر مدور

0: دلتا أبينا جيجمارد بيجي صباها وبخير بفايا أمنه جي سرخاني دا كتن إما هروكينا البا نخست بود بيجي نهام حاطاشتيا خو حازر كرند بيجن إما أمل سرخاني راجين وتشتك جخوا سرخاني خوشتر تنية تحابيني دا
1: صباحة بخير بأبين نوشي جان بكاجمار بيجي بيطاشتيا تاكيه

0: بنجين عفرين نعمي أخوة تمام كريو سر راست كريات بينا فيوي علي كيكو يا سلافي ما جيرا كلك سباس جبو تجي بنجين تلكويدا كيبا قهداري ما مي بورا بردوان بن حطاني سعاد دهونيف لقوشي عمي بيشي ما تخصلو هناك آقاهي يان بالداري جي قهداري خورا بيجن جبو مسلا سرمي و هافيني بطيبة آنكات فيدا ميدا قو جوتي قهرتن بشاف هجر هو مكيفات عجيبات خن يا مكيفي قو بي عيار كرن عيار بكن يا منبه خو عيار بكن قو ساعة 4 5 سبي رابن وي مكيفي بالتمامي ومرينن جبر قو سر ما هي براستي يا زاروكا بيدريج لوان بكن لحيفي حبكي قالند درخن بطانية حبكي قالند جبر قو براستي يعني جو هاتي قو هرتن و اي قو رات كفي چاوا تبخوت حسك تبوي برچاك بوز قلبكي بوزي اي چه روجك دو تتحسي جو هاو خلاص دي جي دي جاد بزا كام و قريب
1: جو قلبي بوزي نما تحلي
0: نما تحلي
1: دل دا تا چاوا يجي تايبتي قو داري ما او كسي كوس بیواری هون راد بون و جاری مکیف خود ادگرد دما کو مکیف والا بو یک سر بطافی نجبر کوه دیدی ایواری جو خوش لباس بحثا و کسی کو لهندر رادی کفم دل دز بحثا وادی کم جبو ویشی احمد دی بیجا جبا جاری عامود اید بیجا صباح و بخیر بهم عمل وقه دارید کنها و دی بیجا جبر کو هون بحثا خواه دی کن جی درو و لهندر دی بیجا ایمان بلهندر راد کفن مکیف حطانی صباح و جی خوشتر جی تونه
0: صباح تجی بخیر به باشه لیو پاراستن جی گلکی گرنگه

0: خد جي فقير وبحال إن دل دا جارك هذا نس لابج بوا قهداري هجاء ودلال شو ما مقول خلك فقير وبحال إن ودعوة ما في خودي كن كجروجا بينشمي دا أو فرنين دبر ما ساكنين هون عن شيء ذكرن جبركو رفض ذكرن أو خدي مطاحنا خدي فرنيان كو بري عملا كفن بيج بيج يعني بيجرن بستينن دا خوازوان أو كو عملا نه تيكه بنا و دستي واندو او او چيكرن انانو كرين انانو فروتين انان حمي بعملايا نهوره كرين اجا جيدوه دا ولو هنا كافرين جي بازار عامودي بازار قامش لو فرن انا جاره كدن كتنا تفعيل دا كو جي بيشتي هنا كاس يعني لو بازار عامودي كاس كي كو خوا يعني تكفل كر او بردا بردي ها ادا كر دريا شام كاشر برد دا خد يفرنيان او عملايا نهج بوكو كاربن يعني خلق دبار خوي روجانه بكن خلق چوا بينان جيان بكن لكي لكاوي لقامش لوجي همان مجاري جاي كو دحيه دتينا ويكو دبه قربان قرباني وان افتشتي كوتشي دبن هري داويش دي ساملتهم قالك زحمتيك شاندن فان هر دروجان دا تايبتي حبيك وزما زيد الباشاري قامش لو تشو ها قرن بحث عمودي بكن او ازماتك بيش قالك زيد تشينا بو لقامش لو باش ازمات شي بو دل دا
1: الباجاري دي ترجي اويك هبو مينا ديرك لي چاره سر بوش بو مثلا رازانا پراو دريا شام كاشره هفكارا مروسلين دو نرينا خلكي لسر كريزا نان چيكرو چي باندور ليجيانا واني روجانه ديكه شبرگو او ناني اي كو دريا معتمده ر دهات دان هاتا سكناندن بي گوماكي يعني وي ازمل سرناني ديجي چي با ايجا اسعار هاتن گوهرتن هنكي لجينا بو ها بو جزيده تر دريا رابرسين را مناسب بكن بري گوروسلين تبلي مبا
2: شو في زمان أنا أشي ويا يعني أنا ما أعرف شو جبر شيء ويا وقنم جي هاي وقدرتها قلك مالواتها تنا يكون أنا سياحي بكرة أو أنا سور بكرة جبر جو بهابونا أسعارها ده هي نزل شو ما أفتشت هي مهيبين إنه أفتشت بيها حلكرن وقتك نسبة
3: جو باشار قامش لو من دفرنا علی جمال قامش لو هنه هر دفرنه جی هاتنه گرتن نان واد دانا کهوه و براستی فرنه نان سیاحی جی سری دبه از ما خلق گلکتن لبر فرنه نان سیاحی دبن سری گلک دبه از ما یعنی دویت سبه واره سر دوره خواب سکن حیا ایواری یان دور دگهتا و یان ناگهتا جی نان ها بها کرنه بری آنها ده هزار بون ها کرنه ده هزار و پینصد و وهه بلندر جی بکن براستی گلک از مل سر چه دبه و هک ام موظف
4: مرحبا أشقام شلومة خدي فرناها تنقرتن زيدا تعدل ملطكي بشكل عام مع أنه إيصال مخزوني قنن زيدا هات شوقع صايدي بهتر وآر متوفرة أفقرتنا فرنا زيدا تعدل فقيراتكي وناني سياحي بارك سيناي وفاندن أنه رابط بشاش هزارة وشاش وهناك يتشكري إي عامل بسر رجا يعني هذه دساعتات فرنا دميني زيدا تعدل واتي ناني قالن بسي هزارة وشار هزارة على مكاري بكري يعني قالك تعدل واتي هي فيا مهياكو بيبس جريكي زو شارة سكن زو حالك يجرب بينن نان مادك أساسية بشكل عام إنه هايلو ناني قالن إيلو تهري نان شار هزارة يجي جو هريش بورت عشتي أخوا بين جنابيني 20,000 بهتر حقينا وهري السيرة بطا إيه سياحي بيني 11,000 كاروجا عملش خاصة يعني بيرج بنينا يا وفاندن هي فيها ما هي جو سري بسكنة وبهري نو تداول زيادة شبه وداك ابن سوكا يعني عالم ما طابعي وانينن طبعا ابناكيش دغري مختص بفراتي خستن جو بهري نو داك ابن سوكي وخصوصي صراخ يعني صراخ تي دعوة بهري نو تكي وبهري نو بدي أو بهري نو بدي خلكي تعملي بهري نو كي
5: بخودی ودا نه گلی کی صاحب و ربتینان بریسی هزار ابوناتی 5,000 نانی فرنی مه یک دوات کرینا تیپس سی یعنی وضع گلی انصفاره وحمو دعوه عملانو ودینانی علی حمو سکنیه و هاروی مشورت کی بدها و ششا و هفتا و خسر بشعب شعب دراکه شعب فقیره بلکی جانه کاته جانه کانه زنگیناتش فقیره نه خلق مجبورم بکرن حمو زارو کی چوک نم نکار بقران یعنی بصیر به خورت من مات کانن شغلاش چنه شغلاش یبال انا ما بتي وفاند المرض بجي خذ تعالى تشيب
0: خودی چه کسی دیوید تشتک دسته کسی در ناکه و اوند کارن تشتکی بکن ملت نکار تو چهار سریا ببینه تبی ویشی دبینن دل ده جامی بره خواه بدن جام افکار خواه روسلین اوس پیامی را رادیو آرتا لقامش لو ویس بی لگل مای کام بنا رنزیده تی ویس بی روشانان لو داری چاوایه روسلین صبح تو بخیر با
6: صبح
1: صباح بخير با روسلين. روسلين لغوري جولة تا دو تا چهكر لباجار قامشلو بيتر كي جان فرنهاتن شغلاندن ونان بلاف کرن فرنان هبونا قرتيبون يعني ونهاتن شغلاندن
6: شغل گوری گرامی دهو نوا باجاری قامش لوده مدید که گلک فرنا جنوب دست بکار کرن و برا کرن و هلبران ناوینانی هنج وا فرنه ایگو هاتن شغلاندن و نان جی خلکی را چه کرن او جی فرنا حری رشو بو فرناوی آم بو یا قامش لی بو یا من الولادی بو یا سعد بو یا غزا بو فرنا صناعا و دوزده آداری بو جی شغل هر دو فرنه ها
0: حكومينا وفرنين دنجي فرنين مدنينا نبا باجير دا روسلي منشخوا لغوري كود نبا خلقه دا تداول بو يا برانيا وفرنين الباجار دوري سكنينا جبركو دا خوز عملان نهديكن لقامش لو جعيني سدمي بو يا سدمي اندي ترهبون
6: اشغال گوری چاو دریم اول گوری گودا داخویانی گو هات نبلا کرن جی کسی پیوان دیدار را پرزگریک تنی جعالی عملی و هاتی گریدان مطاحن داخواز دیگه گو آرد بده فرنا به عملیانو حصرن یعنی ندولا قبول دیگه نه پریک من قبول دکه ایدی از گرک پرمزن لیدری تایبت کل پاریزگاه حسکه پرین نو لیدری کمین یعنی از دتری سه یان شی 4 صدیق پرین نو نوا پاریزگاه دتنن
0: بله روسلین جو پشتی جا فرنانا و گریان کار خو دو کو ارد کرین ارد بعملانو کرین عملایا کوین کرین او پری عملانو جو کدر جوارهات
6: شخوا او حردو فرنين كل قامش لو هاتنا كرن اي حكومنا فرناس صناعة ويا دوزده آداري او ناكي ارماني خوا بعمليانو آنيبون اف عمليانو جي دكس خوادانا برو و اف عملي جوار بيدا كرن حياقو كاري بن ارماني خوا بينن و جنوبا فا فرناج بوالاتيان باقنونان جوار بيچه كرن
0: بلي
1: ده دماوي كريزانان ده روسلين اسعار هاتن قهرتن اگر ام بحثان نانی قالن بکن نانی سیاحی بکن
6: نانی سیاحی وک خواه ما بو اسعاره وی ناکن هات بگو هرتن وک بری بشش حزارات هات فروتن لی اما اسعاره گو هاتن گو هرتن نانی ستور دابو اسعاره نانی ستور دابو شخوا حر فرناک اسکارم بیشم بسعرک جداد دا هن فرناک کرن بدو دونی با بری بدو آددان هن فرنا كرم سيسيا وهن فرنا الآلي غربي اسكارم ويجي بيجم حرنانا كرم بشاش حزارة
0: حرنانا كي قالن دو بشاش حزارة ده تفروتن اي قوي كفلت يساغ جنان كي تاني بخوارانا ويچا وابايا روسي الگوري شو باندنا تا اف كريزة هاني وي القامش لو كنكي ورا چارة سر كرين وي هرتم خلق خوب بدنا برحط دوام بكا يانجي وي چارة سريك جير ورا ديتن
6: راستی افکریز دنها لپاریزگاه حسی که بگشتی هاتی بلا کرن چیزا که گل که زحمت السر باولاتیان تایبت نان وک ما دگو عمد بیشن یعنی لقمت عیش فقیر یعنی بولاتی جی چی بینا کم کرن جنان کم نبن لی اما لگوری تیکلی اما بآلین پیوان تیدار او جی هول دیدن کو بی پرسگری که زو بزو چار سر بکن پرسگری که حری تایبت او کو عملی یعنو نفا پاریزگاه حسی که دکیما دخواوی تی دکیما او جی هول دیدن کو اب پرین نو نفا پاریزگاه دا ایدی ورن بلا کرن اف کریزی هانا که بگشتی ورن چار سر کرن
0: بلی
1: گلک سپاس جبوده و تبلیبونه تا نوچه گهانه ما روسلین او سیش باجار قامشلو مرا بساعت خوش روسلین
0: سپاس روسلین

0: صدفك تشد باو تنر مرا دقررنا وبرياري دا كامي در كيفن جنش كيفا أبا مثلا در كتني أقر سيرانك بها أقر رحلاك بقلق جارا إما وك مال بعض تنر تشد بي وأم قش دلبكن ناي بيرام روش كيولو ما بري وي ببهم فريي ببريار داي ولو خوشك مغراضي خو حاضر كمان
1: أقر بريارا كوشنف كي دور ساندنا أقر ورا بيقاني ومرا در كيفي راستي جي خوش سر تسوني يا ويقلق تشتي خوش مرار تشي
0: عما خوش يعني
1: قال كي خوش وقت مراج نفكي دا دردك هبا رجع إني أزل جهة كيرو نشتبو تنافا جواكي دا ولو جوشا مانبو تريليون دا دويرو نشتنا هاني دا بريار دان كو رجع شمية رجع سبتي در كيفن چارجيا يعني هاش خوتنا تاني بريار دن كامي هرن باركا أزادي كا بشترا كاميش خرجباتا كي چيكن بشترا دبجنا كامي هن مزرعي مي ترشكا كي چيكن ومي بخون درامو بری هر ماله دبیجه چه یک جوان جنی کدنا و جواتی درونشتیم دبیجه سبز طرحه خوب شم بگو که او بریاره و همیشتن در گوزی جوار بیجه مزن بالا
0: نه ایمه گوگه بریاره دستینین گلی جارا برد او هم دبیش برگو دن ده همان کلی که دیه ده همان ساعته دیه ایجا هگر بریاره اولو بینستن دن دوی گو بری وی تهنه کلمال حاضر بیم برگو سیران و رحله و درکتنا مزرعه بچی به اولو ريو رسم النوية هنا بتايبه الدوان دا ما دا قولو جا جو هينك دبا تتحسي تفلي قو هافيني خلدر المزرعة بس جو هينك دا تتحسي خوشتري تكاربي تر اللي در فاروني ساعت اندو دريشت الوي مزرعي بقدين الوي جهي قو تهري حطاني انا كاولو روبرك فاكري باجي ايجا هفكاري ما سوار كوي باري خوا دا خودية محلة كي بناوي مصفر شعبو الباجاري عمودي او خودية محلة كي ورشاك خياطة يا ترزتية يا هقر كون بين شمسيات يا اير حلاو سيرانا بين جبو بالكونا بچب اي وي وي قش بيرا
1: تشكري حتى القبحة بلي دريا بيف بيبينا هاني رسوار بحثة وان كونا دكي جبو چنا تين بكار آنين نرخي واج قيسي اسعار اقبالا خلقي لسر شو دريا بيف بيبينا كو اللي قهل بريز مظفر شعبو چكري كامي بفراغو داريو بكن
2: بلی گهدارین رادیو آرتا هفی وینا مبابریز مظفر شعبونه خودی محلک فروتنا چادرایی و چیکرنا چادرایی تفصال شمسیه دکانانه همی بیتر ناز بکن شخوا افکار شکستن دیه بریز مظفر دو ما تا خوش بید شوایی
3: هلا براسر جاوی مالو سهله
2: بریز مظفر تا افکاری شکنگی تا دست بکریه
3: خودی برا کاری ما زوده یه گلکی زوده یه یعنی مجباب و کالی خوگرتیه وقت به مصلحه بابه مبون فکر چهوا مجبای خودت دی مصلحه و همچی ویکاری کن از امبرانه من انزاری آبی محمدم چادر اچوله
2: چند سال تد ویکاری
3: به خود سر بی سالار هی که از و بابه ما زوده ای طبعا
2: عمرت چه خاصی عمرته
3: عمر ما 42 ساله
2: عمر گش به انشالله 20 سال یعنی 22 سالی دس ویکاری و تب ویکاری
3: اما مرسی در کتر و چاقی صفین هاوان درابو و ما دست فیکاری کرم باقی خورشون جادر
2: صفین هانستن
3: خودی من نکمل ها نقصت هم نستن
2: آنا دوی ورشد واز بینم گلک چادرن انواع ایوان شل بات هنه
3: خودی چادر مصلحة چادرها بالکامل تابعی ما شغلی میه کمصلحة در راسه و اناگشتگل با منن یعنی التزامات ای کامل با منن که شمسیه در راسه و چادرها در راسه کونی که بخورد بالمصلحه بحمل با منن طبعا کونجی انواعی واهنی یعنی چادری استوکا کامل جمع هنن وقتی به پیشیش موسم هاتن چادری خواه بزره خواه و انا کایا خواه بزره خواه بغطی نوشی کامل با منن او جنوا ایوان طبعا ابه ووقت بیج الشمسيه د كانا او كوني رحلاته وانا كامل با مهنه افجي وشغله باز يعني چوله او جيل التزامات وانا كش بوشوان ماشوان خرچك ما خرچك وانا كامل با مهنه
2: مثلا دما يك شمسي بخواز مثلا جبو د كانا خو چخاسي چن متر او چن متر اي چخاسي تكلف تفاسنا
3: شمسيه د كانا برا يعني انا شمسيك د كان مثلا 3 متر او 3 متر ابي منويل چيت كن ولا اي ثابت شغله 40 دولار 50 دولار طبعا سنة طبعا سنة خواه او چهد
2: دماغ مثلا یک بخواست جبو شقا خوش بو برکونی مثلا
3: او جه هنو ازانست هاشم سه دکان او منویل چهد کن یک اصابت چهد کن نمکلفن یعنی 20 دولار 30 دولار 40 دولار
2: ابی حسن
3: ابی حسن حسن واجی مثلا 40 دولار کلف 50 دولار تکلفه اولوی
2: یعنی ناگی 100 دولاری جبو
3: ناگی 100 دولار
2: و مثلا دما یک شمسی بخواست جبو برکونه که تشتی
3: او جی هنو جی نمکلفن یعنی اف جای مخطط گلکی باشن و عملینن شکم دهنن یعنی انا اف برکونه القام شو العموده گش بی جاویداتینن و عمر دکه ها یعنی چهار پین سالاد مینه چلا هاوینی وحقينا مترو بينجي حضاري يعني أنا بركون هذا 4 مترو 6 حضار كبيرة بك 6 حضار كامل كتاب مواضي خواهد
2: وكيد مثلا كوني إيه عزاواتا مثلا دور بشفير
3: كوني عزاواتا جيهنن كوني تشولي هنن كل مستودع شخور فلاح حيوات كبيني أفجي هنن هنن موجود هنا عالم دبن استعمال تكن يعني وكوني عزاواتا تشتكي كبني يعني عصاي وقت بي شكي قلقي كبني
2: خاصة أفصالات شيبو نجي هنجي خن
3: تشتن هنن نامرن تشبريق فهم كره ري صاله چيده وكي گوتي گو كون دوي دريه محماي اهول وي كون على من كون دبن يعني قال لكون هذا
2: بس مين واي ماكينات البات هي في كيفنا في شغاله بماكينه كين جدي
3: ماكينه والله زبيج عمري سيدي شي صاليه بالضبط نزان بس شي صاليه ري وشغاله يعني هي بابي من سر شغلي من هذيك قال كي خو بس بابي من سر شغلي بري كل صاليه يعني 20 سال با من سر شغلي
2: تمام يجي شغاله
3: الحمد لله شغاله وطينا بزحمتي متينن عم توصيني حلبي سينجر ياباني يعني كما مشتركو شي صال بري كل صال يبابي مسر شغلي ها
2: تشيل انا السركاردك مثلا في ماكينه
3: ابايا تشيل يا تصليحي تشتيق على انت انسر درو درا ماكينه مي انا اري قنجمتينن بس تشتي زحمته وكرا قالن بسرنا يدرو تن كتصليح وانا ام سيرفينات تصليحيتك الحمد لله تشتي قالن بخشاطات رافعه قالن دم شاطن هنا بي صاحبي سياران ام شي سيرفي درو
2: زحمتي جالي كاريته مثلا بيستود صاليتات في كاريتك مثلا بافو كالي خو زحمتي تشوا درباس مثلا
3: بخودي برا ما شغل بيت عبتني بس الحمد لله تزحمتي بيت بيجي الجمع يعني نهاتي درباز بيت مشي يعني رغم قوتا شغل بيت عبتني بس عمد مشينم يعني شبابي منن مالي كاريب أوردكن الحمد لله
2: ريز مزفر هين خلقتين خرشكا دكرن مثلا جبو كراج بو باز
3: تين دكرن جلو برا منطقة زراعي يعني منطقة زراعي دنن وقت بيجي باز وانا هي فايزة نتشتانا جباري بيهبن تشبري خفهم كر
2: سعري وان شن
3: نبو انا سعري واما 20 دولار اكيد يعني حمي شغلي 20 دولار انا
2: دمينة عمري دمينة
3: دمينة بصالة دمينة شاربين صالة دمينة التزامات انو شولي كامل جمعني شواني باز وانا مجيش الورد فصل مجيش تفصلين ونسرك فواتش هذي بي يعني
2: هاي جرس مرياعن
3: وغراضي فزوا فزل جرس مرياعن
2: ساعات خش بريز مظفر شعبه ودي محلك تفصالات شادران اي دكانان اي كونان شمسيات
3: سرسرين سر جواب را ساعات وجي خواش وسرسرين عادم يا اهل السهلة
1: كونو شمسي هنا تاني اف چند روج مانه درفتي نهي هنا جو خوش هي كومرا دركه و سيران ان چيج بهنا خودر خي چيج گله کس هنا او حاضر كرنا كونان جبو سر بر كوني ماره گله كي تينا بكرانين

0: بلی گهداری ما جاری کردنم لوا و گریان هین امبر دوامن دو مجاری خدا چخو کسی گو بخواز تبلی ما ببه هجماری ما هر دم لپیش یاوان و کرین جبو پیوندیان
1: و پیوندیان د کارن تکلی ال سره جمارا 09 33 42 4 34 08 بکن دللا جبو نامه یان جدی کارن جمارا خو نامه ان خل سر جمارا 09 58 0 64 9 ری بکن
0: بنجين عفرين دانية والله لو الوضع المادي كويس بسوريا كل الفصول حلوة عنا بالدنمارك اجتماعيا سيء والجو أسوأ جيهانجي دانية الله يعين ويفرجها يا رب في كهرباء وما في نيت صباحكم خير وعافية زماني ما هبونا مية
1: بيقوماني
0: أقر نزعن ولو تفلي هبونا هنكي تي بي بي دانية شبرقو بعربي دانية دبيجة زماني ما هبونا مية وسمايلي إيه دلالو إيه دلي صور وكاس وسمايل جيش مرش عندنا
1: سر چاوا جيهان صباتا بخير با وصباتا ولو بخوش بيني با بيقومان زماني هر كسي ناسنا مايا وي و هر كجي زماني خود بجرينا

جارا كدن ملوا وغريان قهدارين آرتاون لكي داكي بن سلاوي ما جوارا جبو مجارا ما قريداي ترمبيلا وسيارا قو أمد بهزن دفان دمي داويدا هناكي بلكي بلندبونيا تزبزب دا أسعاري هن ترمبيلا دا سياران دا تشيبويا إجا قالو برا بلندبون تشيبويا كيجان أنواعن إيقو بلندبونا تشسا دمي تفقر آكرين وفروتنا ترمبيلا دفي دمي دا لباجاري دفري تشاوايا شخواوي بريز محمد شيخ يوسف أو بمرابا خدي مكتبك سياراج بعجاري عمودة دندري ستوديو آرتادي دورنرن لهيب يامبن

0: بلی گهداری ما اش خو چاره کدن سلاوج بوچ کسی کو نهال ما گهداری دیگه ام در باسی ساعت خو د دوی ام بونه و کی کو افکار من دل دا بریا سترانی یعنی سر زمان کو تازه بزو بکدنا برا انه سر اسعار ان ای سیارات چبونه هنه ک فئات ان جی ان نرخ و ابو هابونه ام زیاده تر ناز بکن گلو برا ابو هابونه و کی جان بشن یکو او نرخ و بلند بونه نهال لگل ما خود ی مکتبه ک سهرة لباجاري عمود إبريز محمد شيخ يوسف صباحات بخير بات بخيري هاتية
1: صباح رحمة دي بابو سباس
2: دمع طباش بات بخيري هاتية إبريز محمد شخوامي دس بيبكن جو قوتو بيجامة وتا تقوت هناكي أسعار بوهابونا إجا كيجان أنواع إيه ترمبيلا يقو بوهابونا بل يقوم درباس بن وده وقت أسبطر دشتغلي مجي تقو أري والله أسعار هاتون بوهابونا
1: راس ما مستا شخوام مسالي سيارة بوهابوني في فترة هاني سببای اساسی گمرک هادی گرتن یعنی سیاره مستعمل نما درباسی بلد بن نما درباسی سوری گشید بن گمرک هادی گرتن فجبوی سیاره گش ایگ بری منطقی نه بوهابونه یعنی سیاره گوا گ درباس نبن اید هندری باجار دمینه مثلا هر یک امکانیاتی تنه سیاره صفر بکرن یعنی سیاره صفر بمعنی این نه درباز بن ایگ استعمال نبونه فجباري تشتيل منطقي هنا بهاد بن يعني شخصك هي امكانياتي ضعيف مثلا كار سياراكي حياة دفتر كبكر يعني حياة ده هزار دولار اف سيارين هدر باز بن حقي وان بيست هزارن بيستو بينش هزارن وزيدة تر يعني فدفرد تشتي برد بلد هي او اسعاري وان راد بن يعني سري سياراكي كماني هزار دولار هاتي سر يعني جرام بيه
0: ندر باس بونا سهره ده هله کنر خساری هندور داخل بوهاب بن هاجی تفی کو در باس بن اما بوهان اج اخل کل ابي درغو بن
1: نا شخو اكيد شر ده سهره در باس نا بن بوهاد بن يعني بري سياري مستعمل قاف تشتكي دائمي هب مثلا ما بين مثال كي ما بين نان في فترهان قطبو
0: اري
1: فبو مشكلاك و عالمك شبري خدا نان السياحي نان السياحي مع العلم بوهادري يعني عالم مجبور فأبجي نفسها مسألة يعني سيارة إيه مستعمل نما درباسي بلد بن جبوه بوي سببك تشتيد هندر دماغي بوهاوي يعني
2: بلي أو سيارة مستعمل دو حزار ودو دوني وحطاني بلكي دو حزار ودهو يازدا ودوازدا إيقو المنطقي بيداد بن أو بيتر إيه مستعمل يا بلكي حياة بازدا وشازدا جيهاني بس كيمن
1: أكيد حياة بازدا وشازدا وحياة بيستا جيهاني إيه مستعمل المنطقي يعني حياة 26 جهنة بس هو أنا ما نافي مستعمل نافي يعني دب تقريبا تكاربي النهي يعني تشكي بيسك مشياي أو جيب إيه نهر دمشن أفي 2001 و2 و4 و5 و6 و9 مثلا أف موديل أنا قش خلاص مستعمل نفانا فإذا نفانا بهاد بن أنا يعني تشد منطقية هنا بهاد بن اینه صفر درباز بن اوانا هر کس نکار بکر یعنی جبو هره. مثلا امکانیات عالمی و قوت عالمی تنه گل سیاری نه سوارین افید هندر دو بوهاد بینی لحب زیده دو بین
2: اینه بوهانه لی ای کفن یعنی آب دها بویب چقیسی مثلا آب دو حزار و نه مثلا
1: آگ بری ده حزار دهات فروتن آنا کیمانی بوی یازده یازده و نیف يعني
2: حزار يعني حزار وبنسي
1: بنسد هاد يصير يعني
2: وإينه مثلاً أنا كابريار در كاتبه جو كمي دو حزار وبستو يكى شينا بدر باسي دفري ببه أنا إيه جود بنيا دو حزار وبستو يكى تقريباً جش بوهابون بس ديفيجن سي إم قال كي بوهابو يجبو مثلاً قطعيوي أرزانية تدهنه إجا أو بيتر خلك بري خود دينية وقت جوجي تشتكي وقت خوما وزيدة نابه يعني أو تاني ما يدهندر دروتة وتين فروتن وتين كرين إجا بوهابون شيبوي
1: 100% يعني مثلا انا كسياره قبا المنطقه ما يعني معروفه ان الشركه اللي هن مثلا جيس يعني اللي هي انه شركه دي مثلا مزنها هنا ف يعني ميكانيك هنا كهربائي هنا وقت بي محلينا نشر كدن تشتق السياره اعطالي كيم بن وشغل الفيديكي مثلا دمشق كارن صيانه يمكن عالم دائما بري خدن وان سياره سي ام جي جوان سياري تصليحه انه بسيط ولو مشكله مازن بير درناك ميكانيكي ما يان كهربشي ما يان دوزانشي ما يعني كارن سيطره سر بكن وشيد كن يعني قطعي وان برن الفيدكي سي اي من ضفدع مثلا دي اي ما السيارانا قطعي وان فر برن جبولو بهابونك شي ويدوان يعني
0: بله وكي خود يه مكتبة سيارة الباجار عامود يعني هون دبينن اقبال خلقه لسر كرينا كي جان بحشي سيارة بيتري خوهنه
1: والله ما مست انا كايمه السياره اي مستعمل اي سفق دي شغلم يعني او يعني السي اي مضاكه بنيده بجور دنا شغلم براستي جرجا ما افكار كريه يعني افحفت حش صال تقريبا معرض السياره فكريه ام سروي موجبي شغلا منطقه ما عالم يعني امكانياتي وان او امكانياتي خرد يعني زنجي فقيره ما زنجيله ما بردرن اما حركه ما باش يعني مثلا سياري ما بشار حزاران بينش حزاران بشش حزاران الدنارين عم بدأ اخبال بيتر سر هي يعني عالم بيتر وام كاردينن وهنجي يعني سي ام استعمالكن دي ام استعمالكن موهاوي استعمالكن مشكل بس انا اقل كي بكارتينن سي ام وضفضع
2: هنه ولو تيرا خلقه دكن يعني قون بتجارته بكم بكرم بفروشن يا مثلا روب روم دبينن كيم دبن
1: اي والله ما مستشخف مثلا ابي بوي مشكلة جمرة انا بضاعت كيم بوي جمرة يعني ام جارنا جي ام تاجرن ام خدي مكتبان بضاعت يعني نام يعني كيم دبن المكتبة منطقة جغرافي اقا ام تيد شغلن انا كا اشدر بسي حيا حياة حسكي حياة درد كيف ديركي يعني ام دفين منطقة شغل براستي سعري مستعمل ايجي نمري وقت مسألة بإدارة ذاتية ابدن نمري مثلا سري قانية هن نمري حلبي هن نمري نظام چن الفيدا كيمن يعني كس وان ناكر كرينا وان كيمن عالم درسون يعني بي فراغاتي وان وچيروكي مسألة بين سرنابي خب بلكي مشاكل جوان دركي ايجا عالم كجبري خود دن
0: ايه
1: منطقي مثلا نمره خامشو يعني نمره حسكي ام دقرن يعني ام جارنا صباح حيي واري ام درن مسافه ام دمشن يعني باجار ام بضاعتي نابين ومفالا بدقرن يعني قهبجي اسعار خيالي يعني سعر بهاجي ام نكار بكرن سعر بهاجي ام بكرن ام بينن بعرضين
2: خل ما
1: مجبور جي بها فروشي وامجي وقت يعني وقت معرضة شي غريوار ام نكارن اسعاري بها بفروشن يعني اولا ما افكار كري عالمي مناس كريين واسعاري مباشن فام يعني بذكرن ام نمكار يعني تشتكي ولو امشي للمتنق هاتي زحمت شي بي يعني ام بكرن جي مشكلة وام معرضة فالا جي بهير المشكلة
0: اوجي مشكلة يعني هون قوروي باشي قو نكارن بنرخي بها بكن هون قوري وي هون جوان رد شغلن هنا كست بيجن نابا خلقيت بلا بويا كوبي تري خوية كو حواكي كماني كتية وان دا سي ام وضف دعن اف يك راستن تيم بيدا كرن عمودي
1: سي ام وضف دعن انا دي بيدا كرن اكي دي بيدا كرن بس دم اوق بري يعني كيم بوي مثلا بري حرد شو معرضة كي كيماني بنشش سيارة البردرية و سي ام مثلا انا تهر بلك تدوانا بينا يعني جبرقو بهاوية وعالم جي كدن وي چيكي دن ام بكرن مثلا كا قلو قمرق فب بلكي بب مشكلة اكجمارا ارزان ببن مثلا ديسا يعني قمرق فب اكيد وي ارزان بب ديسا قلق هان بنا ترسون بي مثلا ام بكرن ام ده قطعايا بازا قطعايا بينا ام دينا بردرية خوا ممكن قمرك فب وديسا أرزان ببي يعني بب خسارتك تاجر ياش خدي معرضي ره ف يعني القور حاجة أخو حرك قطعاتين مثلا بيرد مشي ديساتين أهوله سربي موجب مشان
2: اف مثلا 2021 بجور ده اگر سياره در باس من راست اون تي دي كار ناكم بس هون دبينن چنو عبيتر ايگو زيدي 21 المنطقه ما بيدا دبه
1: والله ما مست يعني سياري حديث درباز بن وحر نوعي درباز بن يعني ليس عالم كشي راهو خد دن هونداي وكيا
2: او بتشن مثلا ده صلاة شي
1: يعني افي حديث درباز بن ايش 2021 وبجور ده يعني منطقة ما بشكل عام اذكارن بين يعني ما بيجن ايش ديركي حياة دربيسية حياة حسكي رغبة ملت قال لك يصير كيا هونداي يعني شوف يأتي هو بمثلا إنه صار أي شيء بس تركيزه وان سروي يعني إيش برضو قطعي وان بده بيداد بن وميكانيكي ما علمين السر يعني تصليحه وان صيانه وان
2: جيبن سيارنا
1: يب خدي جيب جهن وتاكسي يعني بس منطقة ما إيش برضو موضوع الرياء وري بشكي
2: كميوزي
1: مشكلة مشكلة أنا هند مثلا الريد يعني تدرم ما طباقتي بشيات التاكسي ديكا تشاوك زكي سياري والعرض كيف فعالم قال لك رغبه وان سر جيبا يعني
2: او بتشي مثلا جيبا كي
1: اي والله اسعار مشكل يعني سعرك ثابت جيرت انه حسب موديله وحسب وصفه يعني سيرك هي موديله 2021 ام بيجن نفسها موديل الكلكاوي مثلا في 20000 تفروتن نفسها سياري وصفه زياده تردبن مثلا حقيقه 23000 24000 يعني حسب وصف السياره سياره هي مثلا فتحه سقف كرسي كهربائي وجلد وقلك
2: دولاب كرومي
1: قلك مثلا هند فريزاي وروافع دعسات ونظام مش قلك ميزان قوا اف وصفه نازله دبن اكيد سعر السياره يجب خاطر يعني مشترك مقارنه ممكن مثلا في 2021 وادي 21 بس وصفي فيهاش فيها بيتر سعره يبوها دردو
0: أفبر يارا درباس بونا سعره ده حزار وبيستو يكو جور ده چه تأثير الحركة كريني فروتيني كريني ده هندوري ده برامد
1: مثلا ما أفش خواه مانا أنا قوة قمرك سكيني سياري مستعمل بري بشكل يومي درباس زمون بكميادة ومثلا سوري جي يعني سوري بشكل عام أنا منطقة ما بلكي ها نوعا ما داخل شيتر يعني جالية شامي وحمص وحلبي ومناطقنا بلكي هنا كي شيتر جبرقو ادخال زود الجماهي يعني السياري ادخال زود الجماهي كفاية تخون نوعا ما استندي يعني هاي كفاية ناسين بس يعني كيم زيدج علي داخل شيتر علي داخل يعني سيارة بشكل كي عجيب انا كاتين جمع منطقية يعني تين كذا سيارة من فروتيوان وقالك معارض ومكاتب هن العامودي ودردور عامودي والقامش والحسق إيش داخل تينش حلبة تينش إيش حمص تينش شامي تين سيرال الفردبن أسعاري مهنة كي كيمي إيوانن تين دبن قفاق سيرا درباس نبي يعني مناطقي داخل كفاية تاخو نصن دي كفاية تاخو نصن دي فإذا بوهاتر دبي يعني بوهاتر دبي مثلا إيه سيراوي حقي دفترك بو ده هزار دولار إيش عادنا بعالم إيش اشتغالي شيء واسع واقومرك هاد قرتن سيرنا ما در بازم دبي كازنا ما دفروش مجا تجارة الهف زيد كين هف كيم دكين جبولو أسعار بهاد من قومرك فبي أسعار ودي سبعة قرنوك بري وبلكي أرزان ترجيبي من جبرو حر بلد كفاية تاخد السينة حركة كيم دبي قبل حركة كيم بيجي وأسعار أرزان بمن جباري بس قبل كي قومرك قرتيبه تشي هندري بلد قوي بقره يعني زيدي ويتشتكتنا بديل جرتنا قوي هندري بلد بقره وجا مثلا مكري مبدا حزاره كري ويك ورج مبكري وبيخيو ده ونيفا مثلا بيكون هزار دولار اوتوماتيكيا يعني حاصر شري جدر بناي قبا جدر بي تمويل هف بقره ويا اسعار باش
2: وضع الدودريج بويتشلو ببيجا
1: اي خدي وضع الدودريج بي جافيا امشي نزان
2: اكيد بهادر
1: يعني مصير بو مجهول نما خويا اي راسي يبرغو دريج بك اف سياري صفر درباز بن سياري صفر بوك موجود يعني امكانيات عالمي شاتنا صفر بكره
2: خويا اي سي ام جي الفيدا كي بي اي صفر
1: اي خويا ممكن يعني شكي غريب تنا
2: اي والله يعني حركه وتفجر تعد الوجهات
1: خويا ما مس انا حركات شلل يخص يعني تصير منطقه ما مساله موسم ومساله فواتير ومساله تشتانا منطقه مش زراعي يعني وبري عالمي تنني حركه ما انا شبه سكني يعني واوف قمرك جي درباس ناب سكني فخراب تربو يعني
2: يعني تاثيرها فاتورا وايصال ما تقوم موسم باش ودعوت باش بين ويكرينو فروتنا سياره وخانيا وشي باش عم بدي هيك كد بينا والله مثلا دانا فاتورا والسر دفعاتها قال كي تعدك
1: ايش خو مشكله انا مثلا ميركي مزارع القرم دبينن يعني زراعتنا كريم من براسي بس هو القرم دبينن دبي مزارع مثلا شو ايش خور الدنكريه مثلا بزراني مثلا سماداني والى اخره محروقات يعني أبدا فعاولي جيجير بي ما يتيرا تشبك مثلا ديني خون كار بدي يعني ديني خون كار خلاص فإذا حاجة فاتورة نكمل عند منطقي دي أزواجي مو حركة ولو ضعيف نحركة سيارة تاني حركة أنا مدرن صناعة جرنا سيارة مثلا خلاص بي مدرن صناعة ميكانيكا مجر ونشتنا
2: هربشي
1: مجر ونشتنا يعني براب عالم يرتنا قبل براها مثلا وحركة بشغلة
0: مش حرارة لدى حركة
1: طبعا أكيد بس قبل برات نبن فشلل منطقه قشيد كيف ومنطقه مش زراعي براني يعني اراك حركه هاي براسي سر مثلا اوروبا ودعم جهه خلصين اري اف يعني براسي يعني منطقه زراعي خذي حركه كيم قلك ضعيف
2: السيارة جي بدفعنا هين دانو نا هين فروتن
1: يعني قسطة مثلا
0: قسطة
1: اي والله هناك هند شغل المقسطة وهناك يعني منطقة ما هناك مثلا دينا وسريش عندنا والله يعني قش هفديد كان قش مثلا مرفانتي ودوستانية ويقدر ياري كيرا مثلا السيارة قد سر موعد سي مهايا چار مهايا شش مها وك أنا مثلا وان فواتير نهادن فموعد واحد ثماني يعني موعد عالمي قشي واحد ثماني إذا ما هنا هاي مثلاً حيانا فواتير نهاتنا بيكون ميركي تاجرجي سروي أساسي شخور مثلاً كارن كرنا مثلاً سر موعد فيزنا ميقافاق بحريو وره ويشخور كاري كري فتبور رورشي يعني يك فديد كي مثلاً فواتير فانا هاتنا نسو جيد زلامي جي بيكون
0: هردو علي جيد كابن فديد
1: يعني نسو جيد حراش جيد

0: بالزافاكن ويدا داري ويدا داري يا ميكلك بالزافاكن ويدا داري كلي فاري
1: أمي كيف بزافاكن ولا داري ولا داري أمي كيف

ديدا سبيكا خليك خدمي بحسا علاج فيزيائي بكن ناس بكن بعلاج فيزيائي تشيكينا او كسين قوحة وجداري وينانه و اواي درمان كرنا وجلساي كيدا تشاواي مجارمين ددوامي بحسا او حاضر بونا كردي دنافا بيشانقها دمشق يغناف دولتي بكن والسر بيش داربونا جوان جباجاري قامش لدنافا ويجناحي ده لكي لكا قوتي مكا فلكلوري جيان جي كوما كفلكلوري بش داري وي بيشانقه بويا وكي حال روجا دشميجي ويدداوي ده كنجك ماني تقني هبه اما اذا ترناس بكن لسر مجاركي ومجارك ويرو مجوره البجار تيجي قال لك يجرنجا.

جاوي اف بن مجاري خلقا ما يا ايرو هونجي تكارن تفلي ما ببنها غير برسن وهب اللي سر مجارن و بيشن يارن وهب نجبو مجارن ديتر وانت خوازن تخلقن بيدا ام بحسات شبك النامي ينخوج مرة بشين اللي سر جمارة ماني واتساب 0 نه نه بينج حيشت 0 6 4 نه سسي.

بفي سترانا خوش ام دس بمجارن خود كن قالك جاران قاوق ويكبري خود الدكتور اكي عظمية يان عصابة قال لك جاران جيرد بيجيان يكسر جوينة خوشي رد بيجي كو روشة تحو جداري درمان كرنا فيزيائية علاج فيزيائي جاب بلكي بريات شان صالان أفخز متاهان الجمع بيدا ندبو يانجي نبل أفكريبو بفي آوائي كوفان روجان أم دبينن آنها قال لك نافندن بسبور تشيبونة قال لك معالج اي فيزيائي تشيبونة آلي كاريا فان نخوش عندكن فان كساندكن كو تفكرا خوفة قرينن وهمجي إيش آوانا كيم بك هجر بشتي كو بريندار وبن يان جي بشتي هن عمليات نابه يان جبر هن خوشيين مزمن بن إجا علاج فيزيائي چيه كينا أو كسين قو حوجة داري ويناي أو بروسيس يان أو أواي إدر من كرني جي أولا جلسي حطاني أو نخوشي هاني رحد ببه چاواي بشتي ويستراني ومعالجة فيزيائي خناف يونس تفلي مببه أما زيدة تربية ربح ساوية مجاري بكن وي أف برسبا وي أو برسبا وان برسانجي جمارة بيجي.

0: بلی گهدارین مش خونه هاب من ری دریا تلفونی جعاموده خونه و یونسکو او دواری علاج فیزیایی ده کار دیکه ده ما تباش به خونه هیویدارم گوت باش به خونه و ده سپیکی ده هگر ام بحثا علاج فیزیایی بگن وک مصطلح علاج فیزیایی چیه؟
1: علاج فيزيائي قسمه كي صحي او جردويجن طبيه اي قاريت كي شي بسكنينه بشتي كي اصابه كنا خوش خاربه حركه لاش بدغرينه كار جسم بغرينه بشتي اصابه ايش طبيعه خوي اور
0: اها رحله افا بينا خوشي هاني بعلاج فيزيائي رچاواتي حددان دن چاوا دس بيدك
1: أول شيء دائما نخش بينن أم حالاي بقيمينن أم زان بن إشاويش شهاتية نخشية يا دربك خارية يا إصابك عملية أم فحص ذكن طبعا حرك حسب حالاوي دمينة دبيت حرش فحص يعني حركاوي توازناوي إشاوي مدى إشاوي زمني إشايش كان جديد
0: واللي قوري بينهن ويخطى علاج داتين إنه
1: عمل قوري فحصاوي وتقييم قام جير تكتبينن انجاري ام تقارير تخطور تخوازن ام صوري اشعة تخوازن ام قوري ام خطة علاجي داتين
0: اي خطة علاجي تقريبا شقيسي فرق دكها قر في حال او نخشي ها نجبر اصاباكي با يعني جبر نخشيه كي با شقيسي دريش دك القوري حالاوي نخشي هاني
1: أنا حسب حالي دمينة بحر حالك يعني خطة علاج يجي فرق دك ووقتها يجي فرق دك وتماريني فرق دكن يعني حر حالك خطاوي علاج تكاربج جداي الحالي يعني
0: درمان كرنا وين خوشي ده علاج فيزيائي ده چاواي خناف هون چب كارتينن بتاني أجهزاني يان تمارين وأجهزة بهفدورا نولسر چن بيتر هون اعتمادي دكن
1: اعتمادي تكنسر تمارين أكتر شيء أجهزة جهنة بس أجهزة نشحر حالي استخدام دبه
0: أجهزة شكيشان حالة
1: رأيه زيادة تر تمارين علاجي ويدوي أم استخدام تكن أجهزة حالي بشتي عمليابة بشتي شكنان دنابة بشتي تنكساتابة طبعا أنواع أجهزة جهنة
0: او اجهزة الجمع بيداد بن خناب ابي قول لازم دبي جوانا خشارة
1: اغلب يوان بيداد بن
0: يعني او اجهزة شنة انواعي وانا شنة جبوت شنة
1: كاربيش تنبيه كهربائي هي امواج فوق صوتية هنا اشعة هي جهاز مساجاتا هنا
0: اجا او جلسة هاني اجي ابا قوهنج نخش رتشيت كن تقريبا او جلسه هاني تشقيسي دمي بوردخه والسرج دمينه
1: سر قطاع علاجي دمينه يعني قطاع علاجي تشلو داني ب اوقا وقت دخو بس يعني اكثر حاله انه جرام بش يعني ساعه حياه ساعتك
0: وحرنا خوش تقريبا تشند جلسه جيرتي دانين
1: جلسه راستي امنا حددين يعني حسب استجابانه خوش دمينه حسب حالاوي دمينه إلا جاري تختارك خاص ويشان دبي يعني جير حددان دبي إنه فلان جلسي أو قاسي تشيك إنه شبين جا حياة حشتا حياة دوازدا وحر نخشي شي الحال تأثير لي دبي يعني إنه هناك نخش هنا زو استجابات كنت كار زو جوان خلاص كنا كان حالات المزمن هنا وقت دخو يعني
0: إجا هجمارة وان جلساتا لسر روشان خوش دمينة وحتى او جلسه قد كجي جا مثلا يعني هون ده هر جلسه ده تمارين تاني بكارتين يا تمارين وجهاز يا مثلا هناك نخش هنا بتاني جهاز تنين
1: هر حالك شكلك حالا هنا تمارين تاني جوان لازمين مثلا حاليه اطفال هنا تنكار جوار اجهزه جراندين بس لما خطاتي علاجي بكون تمارين منزلي يعني تي تمارين ابدي وتي بعلمين شو تمارين منزلي جي تشيكه
0: يعني اللي ما ليجت متابعة بواندرة خناف
1: إجباري أهم شيء
0: وجلسة
1: تمارين منزلية على كارية كي زيادة تريق أو ساعتها قتين جمع
0: تمارين إيه منزلينة؟
1: إجا
0: تقريبا مثلا تحر حفتية ده أو جلسة قوتين حدد عندن لازم تحر حفتية ده بن چنجار بن دودوها بدودة بن ولسر شد مين أبي ياجي؟
1: أفسر تقييمها مدمين يعني تقييمها معالجة مين تشلوش تجوارد حددينه وطبعا حسب قدرتها وان جيد مينة جاري هناك جبندان جاري هناك حاله هنن كارم بين امدر جموان مالي يعني تقولي خص مواعيدي خد زبطين
0: إيه بشتي كن جلسة أقوله أو نخشي هاني تحسقه راح حد به هيدي تحسن بيرتشي دبه
1: دنجي تقدوه
0: مقو كن جد أو نخشي هاني ولو تحسقه تحسن بيرتشي بويا هيدي راح حد به
1: إيه قبل إيش كيم دبه قبل حركاوي بتجرو قبره قبل خد لاحظين إنه إنما هو قبره إيه
0: تقول هناك
1: بس حالش علاجي فرق دك يعني إنه نخش قاعد إنه ده نفس إصابي هات بنجمته بس يكبر يجي راح حد بو طبعا أجي أسبابه هن أسباب قوة عضلي هي أسباب لا شيء بري أنا يعني علاج فيزيائي شيء كريه في شيء نكريه صبر طبعا قوة أبقش تأثيرتك
0: حالا هن يقولوا علاجه وان قال لك يدريش دك بيتر أو نخش شيء كنا
1: حالاتي مزمن هنا عصبي هنا حالاتي عملية جران شيكربن أو فترة كدرش تجوار نبي مثلا جلطات مثلا عملية ديسكي بشتي شيتكن اي جران أو ولو فترة كدرش جوار نبي
0: تقريبا أبانا بتشن جلسة خلصت بندك خناف
1: اي حالاتي مزمن براستي عبياتي مادة بسر يعني إنه علاج أواني دوائي جهابه وآلي كاريا منزلي تمارني منزلي بمرب كنيانك يعني كترت كيمي مهكي أبانا رح أدبه
0: هجر لقوري بي خطاتة بمشن خنابو لقوري وان أو أمبيجن شيرتي تبمشن نخوشن هنقو بتمامي رح أدبن
1: ايه زوب خط حسن وقلوان قران نبو بزيدة رح أدبن
0: چه بهتر او هن مفاهیم شاش هنه گول سر علاج فیزیایی بلاف بونه او بخوا مفاهیم نراستن
1: مفاهیم نراست انو بی اجلسا که دو دواد بیم را حد بیم و خود هیل حیا آخر حد یعنی نخوش انو بشی ایشوان دوگه حد داوی نو دید بری خودن علاج فیزیایی
0: خناف جاد جا دكاري ود بيتر هجر أم بحثا فيك يبكن شو زحمة تين بيشياوة دربان كرنا فانا خوشا دد علاج فيزيائي ده
1: ولا زحمة تين بيشياوة أنا خوشا جيت أماني منزل لتشينا كن وقالكي بمواعيد أخو التزامنا كن وقبا يعني زوري بكن أنه دبيهم جساكي ددواد راح حد ببن مقارنة أخو بنا خوشن دندكن دبيتش ما أو جساكي راح حد ودبيهم جي راح حد ببن أقف زحمتي ما تشد من أبن.
0: قال لك جارا أو أوكسي رخوش جدي بيجي يعني شو بدي لك وزبري خو بدي معالج فيزيائي كازي هناك مسكيناتها وخو موك عوض جبي شوي درمان كرنا هاني أفيات قيسي شاشة
1: أنا شاشة مسكيناتها إنه جوان وري علاجة ودمين دخون دخون حياة جي حدكي إنه نما في دير عندك أدبي ما تكيد استخدام رسالة خب جينمان إنه أولا جيم بخحسيان أولا إيش شيء بو بري خب دين علاجة شيء ترى يعني بكون سهل ترج مجيره ودو ترى حد من جوان جيره.
0: إجازة داوية دخونا في شيرة عتاد شجبو أو كسين نخوش بو جو بيتر في ديج بي علاج فيزيائي بكن وهم جزو ترى حد ببن لازم شو بكن.
1: لازم أولا نخشي بوان تشيبو يا إنه حالات عمليات تشيكرن بري خو يعني تختاري خور استشاري بكن إنه أنفيزياي تشيكرن يانا أول شيء دورك بري خو بري لوان جرام ببي نجي حد داوي ومسكينات مستمر نخون وقدس بيكرا علاج فيزياي جي بخطا خو لزام ببن وتماني خو منزلي ومقارنة خو بنخشي دن ركب
0: بلي قال لك سباسج بوي تو تبلبونا تاخونا في يونسكو او دوار علاج فيزيائي ديكارت ساعتها تقال لك خوش به
1: تشافا يا هلا ستاري
0: قال لك سباس

0: گهدارین مام گیان برگیا منی تقنی مجارا منی تقنی گودوان روژین داویده یاند وایده ما داویده گلک جاران لسر تطبیق تواصل اجتماعی لسر تطبیقات سوشل میدیا بگشتی اگر ام بحثا واتساب بکن تیلگرام بکن هن لینک یان رابطه یا روابط یان جی نامه دیگه هیجن مرود بیجه اگر تبی رابطه هانی وکه وی پرش طربین ایجا گلک جاران ممکنه کو اف لینک هانی بشک بجوان عملیات احتیال الکترونی ارمان جاوی اوه کووان معلومات وبيانات اي مستخدمي هاني ناس بك يانجي وك اختراق جي حسابي ويرتشيك ايجا قلك يقرنك يك ناس بك بيتشاوى تعاملي بك وجي مستقيا فان روابطا جي بأكدا زيدا تر لسرفي يكي نهاب مري الاستوديو هفكاري مي يونس الهيمس بر برسي بشي تقني دراديو آرتا ده تبخيري هاتي يونس
1: خير خوش
0: تيرو تشاوي
1: والله يرو قلكي خوش حيانك خوش كار قلكي خوش وجوجي خوش دبه
0: راسته يونس قالك جرب كان ماني سر زمان جي جانا جي ولو رساله دي جيمر وياد بيجن ورابطك هي هجرت وي رابطي فك وي بارش تربين يعني وي مبلغ بيجيته جاي قفا قف رابط بكي كار تشبكه
1: شخاف اف دمك اف رابط كلكي بلاد بنا في خلكي ديني قالك حاب حوالي مرون طبعا ها يعني حوالي مرون اف رابطي هاني تحولين إيجاد بيتش أو رابط يعني إنه تل في رابط يتفك تبرع بحه ففلان برا تبرع بحه فخلك الرابط خينن جوان وري إنه موضوع بالرأي وهو رابط يعني يعني قش رابطا إيه نصب احتيالا هناك رابط جوان دخوا بيانات شد خوازن وخلك ددن وهناك روابط جد بين تشجوان دبي فيروس صراحة هني بحاولين إيش قالك حبارة إيش بوت برا بحمرة بيكون جاوي دنش دارة شوات كده حاولينه فأبرا روابط هني إيش روابط احتيالا برتيتني أبدا ففي حال جمروهات أول شيء مروه هوالي جوالي خربجة إنه أبرا روابط هتشان دي روابطك احتيالة أبيك وتاني شيء مرو دس في خل سر بهيله تمام حيا خيارات در كيفن ويكشوان خياراته ابلاغ هي تيل وي رابطي ابلاغ بك طيب او ابلاغ هاني جبو تشي جبو شركة متناص بك انو اف رابطي هاني مشبوهة ونهي لي خلق جهب دور بشينا مشكلة دبي تشاوا دبي وك يعني وك دبي هباك تشي دبي ناف خلقي يك جي ايدن تشينا ويك ايدن تشينا ودبينن انو تشي انو فراتي دي عالم يقين دكن فعلم درين ورابط يعني فتشني يعني دبي هاي خلكي جي هبن وابدا تشيناب حتى رابط جي فكن يعني نحو جو من رابط رابط جي فكن فابرا وابط قش مشبوهن والشكل يوان جي واضح
0: بلكي تشكل يوان ناس دكي يونس بس قال لك جي هن يعني جوان فيم ناكن يان جي راس اندستي خوليت خينن إجا قال لك جارة لسر تطبيقة تيليجرام جي قال لك جهات اتصال جمرو هن بس نمضافن نفس فاني سالاج مرور تشينن بناف إجابينا مرو تشاوابك
1: أف برسا تقل كي خوشة شخوت تليجرام بر عمليات نصب واحتيال شيد بن و تدبيني جارنا هناك بتر تشتغلن البات أنا نموضافن يعني هناك هنا نها باليتنا بتر تشتغلن وفورا اشترت بيجن منابي تشترت بيجن تبيت جائزاك وقص ربحية كا الفيلين كهانيخين هناك معلوماتها بدما جبو أم متابعة بكن بتر وام في أفبرا هني أفبرا بد أنت يعني فتبقى مرحلة كبوانر جاوي بيش اشتري بيجن شيء وبيقف جايزة هني دبيت محامي كي بعينينا وبيش يوي جاوي محامي وبراشة بخوازة فأبغاك شو نصب احتيال أوجي أيك تليجرام مش تغلي أيك مديت التليجرام مش تغلي ومديت روابط مش عندن معلومات مش عندن فورا تشاوب كي تبلوك بك تبي حذر بك وتبلغ لي تشيك تبي حذر بك وبلغ وتشكي مهم هي افانا قابت النابي وان خين رقمي وان تنه بي رقم يعني سر تليجرام رقمي وان تنه فتناز بك وفانا اشخاص يعني مشبوه وفيا تليجرام قلك تشي دبه تليجرام اف حالها هني قلك تشي دبه
0: بيتر اف رابط اجل سر تليجرام سر تليجرام بيتر تيان جي سر واتساب
1: لا سر تليجرام بيتر تي بس فترة دايو واتس أب جي قال لك رابط تهاتين ليه بس تيليجرام بيتر يعني مجالي مراقبتين كيمة نوك ميتا ميتا ميتا مراقبة بيتر دك ولكن تيليجرام بشكي رقبتها كيم ترى فجبون أولا تبين نص واحتيال بيتر لي هاي تبي هاي مرول يعني جمروها بأخطاء يك مرور بشتغل ونم مضاف بالجمرو.
0: يونس إيرو وقتها ما بحسا في مجارة هاني تكرت جمر قوت قالك جاران جبو أو كسين قو جهازي وان أندرويد ناميك جوانتي وك الشكل سر شعارك يدبيجه تحذير أخير دبيها قر يعني تبي نامية هاني فنكي وجهازي تختي راقب بيانجي شيستو بينج فيروس هنن هقر أف شعارة هاني بقي يكي لازم شو تصرف بك.
1: أها أفعاجي قلكي يعني فترة داوي درت كفه أبيا برامج هنا مروب كارت هنا وقف في إن أب مجاني. يقول لك برامج مروب كارت هنا مجاني أو بخو مدفوعة بس مجاني مروب كارت هنا مقابل أو إعلانات تشهر تشينا. برامجك في بي إن هاي بناف ناكم قفة تليفون أخو بكارت هنا إذا عن كشتر تخين إشعارك إشغال كير در تخينا دبي أفتح زيرة أخير اشتريه جهاز تهاتي اختراقرن فيروس وقص تدي دبي الموافق هنا جبوت هر متجر بلاي وتفي برنامجي داخلنا فغرضها في على نتشي جهازة أبدا مخترقة يعني أنا قاعدين جيم درخل كي أيك أبرس على جدر كفولو شعارك در كفو وجورا ويشينه وعنوان تحذير أخير بخطك يمزن قال لك حبت كفن قلاقي دبي والله جهازي ما هاتي اختراق رن ويهر المتجر بلاي ويوي تطبيقه دن داخلنا وشات نظن بأو تطبيقه هاني مدى أمانة ويشيه وأو تطبيقه هاني شتك التليفوناته فأبدا أفش حار جدر كت ويش عاري راجي تمام وتخطورات التليفونة وانتني عمليا برنامج هند هندري التليفوني مجانينا وأو أعلانات الدرتخين أو شعاره هاني أعلان يعني نتشكي دنا
0: إيه هجر في حال قبري خدا متجر بلاي أو برنامج داخست وتشتك ببه
1: طبعا قابلت برامج كداخل مدري كي نشر عيدة فأكيد
0: عواقب أو اختراقه
1: نابج ان اختراقه بل كي أو برنامج يدين يعني دخوازي دريا دعايتي خلق بداخلين بس از بش خلقيرت بيجم دا نخينن يعني لأنه تنظر احتمال أو برنامج هاني قابل أف براد دين جبو علانات جم خلقيدر كفه أكيد في داكوان هاي تشكيوان هاي حياة فان علانات دمولينن فيفضل مرود عن أخينا تمام يعني يفضل مرو دوري برامجي هر اف برامجي اف ولو حملاتي اعلاني دمولين جبو مرو عن داخينا تمام فبيكون تشتن دوري دوي هي يعني
0: جالك سباس يونس ساعتها تخش به
1: يا هلا والله
0: بمر ابو هفكاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقني راديو ارتاد
1: يا هلا

0: الحظ.
1: أبون مجاري خلك ما يروه في دارمكو بدلي وبن ودمك خوش بمرة قدان دبا لفر أم دقين داويا خلك خوني يروش برنامج راديو زين قالك سباس جبوي تكسي حطاني فيك اللي المجهوداري تكر سباس جبوي هفكاري من الكونترول دورين علي هيفا عبد القادر السيدان حسين بورابوم حطاني السبب خلك كنوش برنامج راديو زين هم بمين دنافا خير وخشيدة بخاطريوه.

0: بلی گهداری ما اش خواه چاره کدن سلاوش باچ کسی که نهال ما گهداری دیکه هم در باسی ساعت خوی دو دویان بونه وکی که هفکاره من دل دا بری استرانی یعنی سر زمان که تازه بزو بکدنا برا انو سر اسعارین ای سیارا چه بونه هنه که فیعت انجی انو نرخی وابو ها بونه امی زیده تر ناز بکن گلو برا بو ها بونه و کی جان بشن یکو او نرخی وابلن بونه نهال دیگل ما یه خودی مکتبه که سهرة لباجاري عمود إبريز محمد شيخ يوسف صباحات بخير بات بخير يا هاتية
1: صباح رحمل دي بابو سباس
2: دمع طباش بات بخير يا هاتية إبريز محمد شخوامي دس بيبكن جي قوتو بيجامة وتا تقوت هناكي أسعار بوهابونا إجا كيجان أنواعن إيه ترنبيلا يقو بوهابونا بلي قوم در باس بن وده وقت أسبتر دشتغلي مجي تقو أري والله أسعار هاتن بوهابونا
1: راس ما مستا شخوام مسالي سيارة بوهابوني في فترة هاني سببای اساسی گمرک هادی گردن یعنی سیاره مستعمل نما درباسی بلد بن نما درباسی سوری گشید بن گمرک هادی گردن فجبوی سیاره گش ایگی بری منطقی نه بها بونه یعنی سیاره گوه که درباس نبن اید هندری باجار دمینه مثلا هر یک امکانیاتی تنه سیاره صفر بکرن یعنی سیاره صفر بمعنى این نه درباس بن ایگی استعمال نبونه فجباري تشتيل منطقي هنا بهاد بن يعني شخصك هي إمكانياتي ضعيفة مثلا كارو سياراكي حياة دفتر كبكر يعني حياة ده هزار دولار اف سياري نهدر باز بن حقي وان بيست هزارن بيستو بينش هزارن وزيدة در يعني فدفرد تشتي برد بلد هي او اسعاري وان راد بن يعني سري سياراكي كماني هزار دولار هاتي سر يعني جرام بيه
0: ندر باس بونا سهرا ده هلا كونر خساري هندور داخل بوها ببن هاجي تفي كو در باس بن اما بوها نيج اخل كل افيد دروغو بن
1: نا شخو اكيد شري ده سهرا در باس نابن بوها بن يعني بري سياري مستعمل قاوة تشتكي دائمي هب مثلا امي بين مثالة كمي بيجين نان في فترهاني قطبو فبو مشكلاك و عالمي كشي بري خدا ناني سياحي ناني سياحي مع العلم بهادري يعني عالم مجبورا فأبجي نفسها مثلي يعني سياري إيه مستعمل نما درباسي بلد بن جبوي بوي سببك تشتيد هندر دماي بوهاوي يعني
2: بلي أو سياري مستعمل دو حزار وددوني وحطاني بلكي دو حزار ودهو يازدا ودوازدا إيقو المنطقي بيداد بن أو بيتر إيه مستعمل يا بلكي حياة بازدا وشازدا جيهاني بس كيمن
1: أكيد حياة بازدا وشازدا وحياة بيستا جيهاني إيه مستعمل المنطقي يعني حياة 26 جهنة بس هو أنا ما نافي مستعمل نافي يعني دب تقريبا تكاربي النهي يعني تشكي بيسك مشياي أو جيب إيه نهر دمشن أبي 2001 و2 و4 و5 و6 و9 مثلا أبي موديل أناقش خلاص مستعمل نفانا فإذا نفانا بهاد بن أنا يعني تشد منطقية هنا بهاد بن إنه صفر درباز بن أو أنا حركس نكار بكر يعني جبو مثلا إمكانياتي عالمي وقوة عالمي تنا قل سيارين نه سوارين أفيد هندرد بوهاد بيني لهب زيدة دبا
2: اي نه بوهانة لأي اي كيفن يعني آب دها بويب جقيسي مثلا آب دو حزار ونه مثلا
1: قبري ده حزار دهات فروتن أنا كيماني بوي يازده يازوني يعني
2: حزار حيان حزار وبنسي
1: هاتي سر يعني
2: وإيه نه مثلا أنا كابريار در كاتبو قو كيمي دو حزار وبستو يكي چينا بدر باسي دوري ببا أنا إيجو دبنيا دو حزار وبستو يكيد تقريبا جش بوهابون بس دبيجن سي إم قال كي بوهابو يجبو مثلا قطعيوي أرزانية تدهنه إجا أو بيتر خلق بري خود ديني وقت جوجي تشتكي وقت خوما وزيدة نابة يعني أو تاني ما يدهندر دروتي وتين فروتن وتين كرين إجا بوهابون چي بويم
1: 100% يعني مثلا أنا كسيارة قبا المنطقي منطقة ما يعني معروفة إنه الشركة اللي هنه مثلا جيس يعني اللي هي انه شركتي مثلا مزنها انا ف يعني ميكانيك هنا كهربتش هنا وقت بمحلينا نشر كدن تشتق السياره اعطالي كيم بن وشغل الفيدكي مثلا دمشي وكارن صياني بكن عالم دائما بريخد دنوان سياره سي ام جي جوان سياري تصليحه انه بسيط ولو مشكله مزن بيردنا كيفن ميكانيكي ما يان كهربتش ما يان دوزان شيما يعني كارن سيطرة سر بكون وشيد جن يعني قطعي وان برهن الفيدكي سي اي من ضفدع مثلا دي اي ما اف سيارانا قطعي وان فر برهن جبولو بوهابونك شي ويدوان يعني
0: بله وكي خود يه مكتبة سيارة الباجاري عامود يعني هون دبينن اقبال خلق سر كرينا كي جان بحشي سيارة بيتري خوهنا
1: والله ما مست انا كايمه السيارة ايه مستعمل ايه سيفيك دي شغلم يعني اوي يعني السي ام وداك هف بنيده بجور دنا شغلم براستي جرجه ما افكار كريه يعني افحفت حش صال تقريبا ما معرض السيارة كريه ام سروي موجب شغلن منطقه ما عالم يعني امكانيات وان نا وامكانيات خرط يعني زنجي فقيره ما زنجيله ما بردرن اما حركه ما باش يعني مثلا السياره ما ب 4000 5000 6000 الدنارين عم بده اخبال بيتر سر هي يعني عالم بيتر وام كاردينن وهنجي يعني سي ام استعمالكن دي ام استعمالكن موهافي استعمالكن مشكل بس انا قلكي بكارتينن سي ام وضفدع
2: هنا ولو تيرا خلكي دكن يعني جون بتجارتي بكم بكريم بفروشن يا مثلا روبرو دبينين كيم دبن
1: اي والله ما مستشخ مثلا ابي مشكله جمره انا بضاعت كيم بيجمر يعني ام جارنا جي ام تاجرنا مخدي مكتبان بضاعتي يعني نامين كيم دبن المكتبه منطقه جغرافي اقام تد شغل انا كايش دربسي حيا حيا حسكي حيا درت كيف ديركي يعني ام دفي منطقه شغل براستي سعري مستعمل ايجي نمري وقت مسالات باداره ذاتيه ابيدن نمري مثلا سري كاني هن نمري حلبي هن نمري نظام شن الفيدا كيمن يعني كس وان ناكر كرينا وان كيمن عالم درسون يعني بفراغاتي وان وشيروكي مسالي بين السرنا بخو بلكي مشاكل جوان دركي ايجا عالم كجبري خددن
0: منطقي.
1: إيه منطقي مثلا نمرة خام شوية نمرة حسكي ام دقرن يعني ام جارنا صباح حيياي فاري ام درن مسافة ام دمشن يعني باجار ام بضاعتي نابينن ومفالا بدقرن يعني قهبجي اسعار خيالين يعني سعر بهاجي ام نكار بكرن سعر بهاجي ام بكرن ام بينن بعرضينن مجبور جي بها فروشي وامجي وقت معرضة شي غريوار ام نكارن اسعاري بوها بفروشن يعني اولا ما افكار كري عالمي مناس كريين واسعاري مباشن فام يعني بذكرن ام نمكار يعني تشتكي ولو امجي للمتنك هاتي زحمت شي بي يعني ام بكرن جي مشكلة وام معرضي فالاج بهي المشكلة
0: اوجي مشكلة يعني هون قوري باش يقو نكارن بنرخي بوها بكن هون قوري وي هون جوان رد شغلن هنا كست بيجن نافا خلكت بلا بيكو بيتري خوي يكو حواكي كماني كتية وان دا سي ام وضف دعن اف يك راستن تيم بيدا كرن عمودي سي ام
1: وضف دعن انا دي بيدا كرن اكيد دي بيدا كرن بس دم اوك بري يعني كيم بوي مثلا بري حرد شو معرضة كي كيماني بين شش سيارة البردرية و سي ام مثلا انا تهر بلك تدوانة بينا يعني جبرقو بهاوية وعالم جي كدن وي تشيكي دن ام بكرن مثلا كا قالو قمرق فب بلكي بب مشكلة كجمارة ارزان ببن مثلا ديسا يعني قمرق فب اكيد وي ارزان بب ديسا قالك هان بنا ترسند بي مثلا ام بكرن ام دح قطعايا بازا قطعايا بينا ام دين البردرية خوا ممكن قمرق فب ديسا ارزان بب يعني بب خسارتك تاجر ياش خودية معرض دير ف يعني القور حاجة داخل حرك دا قطعاتين مثلا بيرد مشي دي ساتين أهولو سربي موجب مشان
2: أف مثلا دو حزار و بيستو يكو بجور ده اگر سيارة در باس من راست هون تيد كار ناكم بس هون دبينن چنو عبيتر ايگو زيدي بيستو يكي المنطقة ما پيدا دبه
1: يولا ما مستا يعني سياري حديث در باز بن وش حر نوعي در باز بن يعني ديسا عالم كشي رغبا خود دن هونداي وكيا
2: أو بتشنه مثلاً ده صلاة شيء
1: يعني في حديث درباز بين 2021 وبجورده يعني منطقة ما بشكل عام أذكارم بين يعني ما بيجن ديركي حياة دربسية حياة حسكي رغبتها ملت قلك سركيا هون داي يعني شوف يأتيه بمثلاً إنه صلاة شيء بس تركيزه وان سروي يعني إيش برضو قطعي وان بده بيداد بين وميكانيكي ما علمين السر يعني تصليحة وان صيانة وان
2: جيبن سيارانا
1: يبخدي جيب جيهن وتاكسيهن بس منطقة ما يجبرقو موضوع الرياء وري بشكي
2: كميوزي
1: مشكلة مشكلة أنا هند مثلا الرياء يعني تدرم طباق تي بيشيات التاكسي تيكا شاوك زكي سياري والعرض كيب فعالم قلك رغبة وان سر جيبا يعني
2: أو بتشي مثلا جيبا كيه
1: إيه والله أسعار مشكلة يعني سعرك ثابت جيرت إنه حسب موديلها حسب وصفه يعني سيرك هي موديلها 2021 أمي بيجن نفس موديل الكلكا وهي مثلاً فيها 20,000 تفروتن نفس سياري وصفه زيادة تردبن مثلاً حقيقة 23,000 24,000 يعني حسب وصف السيارة سيارة هي مثلاً فتحة سقف كرسي كهربائي وجلد وقلق
2: دولاب كرومي
1: قلق مثلاً هندو فريزاي وروافع دعسات ونظام قلق ميزان قبع أف وصفة نازل دادبن أكيد سعر السيارة يجب خاطر دبن يعني مشترك قلت مقارنة ممكن مثلاً فيها 2021 وآدجي 21 بس وصفي فيهاش فيها بيتر سعره يبوها دردو
0: أفبر يارا درباسبونا سعره ده 1021 وجور ده چه تأثير الحركة كرين فروتيني كرين هندري ده برامد
1: إيه مثلا ما أفش خواه مانا أنا قفا قمرك سكني سياري مستعمل بري بشكل يومي درباس زمون بكميادة ومسالي سوري جي يعني سوري بشكل عام أنا منطقة ما بلكي نوعا ما إش داخل شيتر يعني إش آلية شامي وحمص وحلبي ومناطقنا بلكي هناك شيتر جبرق وادخال زود الجماهي يعني السيارة ادخال زود الجماهنة كفاية تخون نوعا ما استندي يعني هاي كفاية ناسين بس يعني كم زيدش عليه داخل شيتر عليه داخل يعني سيارة بشكلك عجيب أنا كاتين جمع منطقي يعني تين كذا سيارة من فروتيوان وقالك معارض ومكاتب هن العامودي ودردور عامودي والقامش والحسكي إيش داخل تنش حلبي تنش إيش حمص تنش شامي تين سيارة الفردبن أسعاري مهنة كي كيمي إيوانن تين دبن قفاك سيارة درباس نبي يعني مناطقي داخل كفاية خنصتن دي كفاية خنصتن دي فإذا بوهاتر دبي يعني بوهاتر دبي مثلا اي سيراوي حقي دفترك بو $10,000 اشاعات ناب عالمي اشتغالي چه واسا واقو مرك هاد قرتن سيران ما در بازم دبي كازن ما دفروش مجا تجارن هف زيدن كين هف كيم دكين جبولو اسعار بوهات من قمرك فبي اسعار ودي سابا قرنوك بري وبلكي ارزان ترجي ببن جبرقو حر بلد كفاية تخد السينة حركة كيم دبي قبا حركة كيم بجي وأسعار أرزان بمن جباري بس قبا قمرك قرتيبة تشتري هندري بلد أوي بقرة يعني زيدي ويتشتكتنا بدي جيرتنا أوي هندري بلد بقرة وجا مثلا مكري مبدح هزارة كري ويك ورج مبكري وبيخيو ده ونيفا مثلا بيكون $1,000 توماتيكيا هاسر شري جدر بناي قبا جدر بي تمويل الهف بقرة وأسعار باش بن
2: وضع الدودريج بوي تشلو ببيجا
1: إيه بخودي وضع الدودريج بي جافايا أمجي نظان
2: أكيد بي بهادر
1: يعني مصير بو مجهول نما خويا أي راسي جبرقو دريج بكي أف سياري صفر درباز بن سياري صفر وقت مقوت يعني إمكانياتي عالمي شاتنا صفر بكر
2: خويا أي وسي أمجي الفيدا كيف جي إيه صفر
1: إيه بخودي ممكن يعني تشكي غريبتنا
2: يعني والله يعني حركة وتفقر تعدى الوجهات
1: ودي ما مست أنا حركات شلل يخصي أنا تصير منطقة ما مسألة موسم ومسألة فواتيرة ومسألة بتشت أنا منطقة مش زراعي يعني وبري عالمي تناني حركة ما أنا شبه سكني يعني وأوف جمرك جي درباس ناب سكني فخراب تربوي يعني
2: يعني تأثيرها فاتورة وإيصال ما تقوم موسم باشي ودعوت باش بين ويكرينو فروتنا سيارة وخانيا
0: وكشي باش بين
2: أم دي جهين كد بينا والله مثلا دانا فاتورة والسر دفعاتا قل كي تعدك
1: إيش خو مشكلة أنا مثلا ميركي مزارع القورة مدبينين يعني زراعات نكهر من براسي بس هو القورة مدبينين دبي إيه مزارع مثلا شو إيش خورت دين كريه مثلا بزرعاني مثلا سماداني وإلى آخر محروقات يعني أبدا فعاولي جيجير بي ما يتيرا تشبك مثلا ديني خون كار بدي يعني ديني خون كار خلاص فإذا الحاجة فاتورة نكمل عند منطقي دي أزواجي مو حركة ولو ضعيف نا حركة سيارة تاني حركة أنا مدرن صناعة جارنا سيارة مثلا خلاص بي مدرن صناعة ميكانيكي مجرونشتنا
2: أهريكي
1: مجرونشتنا يعني براب عالم يرتنا قبق براها مثلا وحركة بشوالة
0: مش حرارة ليدا حركة
1: طبعا أكيد بس قبق برات نبن فشلل المنطقة قشيد كيف ومنطقة مجي زراعي براني يعني أراجع حركة هاي براسي سر مثلا أوروبا ودعم جهاز خلصين أري أبي يعني براسي يعني منطقة زراعي بخلي حركة كيف مقل كي ضعيف
2: السيارة جي بدفعها ناين دانو ناين فروتن
1: يعني قسطة مثلا
0: قسطة
1: إيه والله هناك هند شغل المقسطة وهناك يعني منطقة ما هناك مثلا دينا أو سريش عندنا والله يعني قش هفديد كن قش مثلا مرفانتي ودوستانية ويقدر ياري كيرا مثلا السيارة قد سر موعدة سي مهايا چار مهايا شش مها وك أنا مثلا وفواتير نهادن فموعد واحد ماني يعني موعد عالمي قشي واحد ماني إذا ما هنا هاي مثلاً حيانا فواتير نهاتنا بيكون ميركي تاجر جي سروي أساسي شخور مثلاً كارن كرن مثلاً سر موعد فيزنا ميقافاق بحري ورا ويشخور كاري كري فتبور رورشي يعني يك فديد كي مثلاً فواتير فانا هاتنا نسو جي زلامي جي بيكون
0: هردو علي جيد كابن بن فديد
1: يعني حراش جيد بي تيهر اللي قليب كي مشكلة تيهر نقل كي جيلي خاد دوا بي ياخي وما كاز روفي مأب يعني أفجي بوي مشكلة خودی آنها ایم سرخوان بیشین بریم گلکی شغلی پریم گلک هات نخوارن ولو گلک مشکل مرچیون مدت بیشی برداي هنگ هند شغلن هنگ هند گلک هند شغلن سر دفعات مثلا نیوی حق سیاری ده وید مثلا خصوص شهری یا مثلا موعده کی معین شش مه پنج مه حسب این
2: قال لك سباس جبوتا وتبليبوناتا وهاتناتا مهيفيد كنت بقار حركة شي بفرهي الخلقي قشا بيكرن بريز محمد شيخ يوسف خدي مكتبك سيارة جباجاري عمودي بمرابوزور سباس ساعت خوش
0: ساعتات خوش قال لك سباس.

دي دس بيكا خليك خدمي بحسة علاج فيزيائي بكن ناس بكن بي علاج فيزيائي تشيكين أو كسين قوحة وجداري وينانة وقواي درمان كرنا ويجلساي كيدا تشاوية مجارة من دوامي بحسة أو حاضر بونا كردي دنافا بيشانقها دمشق يغنى في دولتي بكن والسر بيش داربونا جوان جباجاري قامش لدنافا ويجناحي ده لكي لكا قوتي ما كفلكلوري جيان جي كومة كفلكلوري بش داري وي بيشانقه بويا وكي حال روجا دشميجي ويدداوية ده كنجك ماني تقني هبه اما اذا ترناص بكن لسر مجاركي ومجارك ويرو مجوره البجار تيجي قال لك يجرنقه.

جاوي اف بن مجاري خلقا ما يا ايرو هونجي دكارن تفلي ما ببنها غير برسن وها بلسر مجارن و بيشن يارن وها بنجبو مجارن ديتر وانت خوازن دخلكن بيدا ام بحسات شبكن نعمي نخوج مرة بشين لسر جمارة ماني واتساب 0 نه نه بينج حيشت 0 6 4 نه سسي.

بفي سترانا خوش امدس بمجارن خود كن قال لك جاران قاوا ويكبري خود الدكتور عظميه يان اعصابه قال لك جاران جيرد بيجيان يكسر جوينا خوش يرد بيجي كو روشه تحا وجداري درمان كرنا فيزيائيه علاج فيزيائي جاب بلكي بريات شن صالان افخز متا هان الجما بيدا ند ويان جنب الافكريبو بفي اواي كوفان روجان ام دبينن انها قال لك نافندن بسبورت شيبونه قال لك معالج اي فيزيائي شيبونه اليكاريا فان خوش عندكن فان كساندكن كو تفكر خو وگرینن و همجی ایشا وانا کیم بکه هگر پشتی کو بریندار و بن یان جی پشتی هن عملیات نابه یان جبر هن خوشیه نمزمن بن ایجا علاج فیزیائی چیه کین او کسین گو حوج داری وینای او پروسیس یان او اوای ادرمان کرنی جا اولا جلسی حطانی او نخوشی هانی رحد ببه چاوایی پشتی ویسترانی و معالجا فیزیائی خوناو یون استفلی مببه امیزده تر بیر بحثا وی مجاری بکن و اف برسبا و او برسبا وان پرسانجی شماره بیش.

0: بلی گهدارین مش خونه هاب من ری دریا تلفونی جعامودی خونه و یونسکو او دوار علاج فیزیایی ده کار دیکه ده ما تباش به خونه هیویدارم گوت باش به خونه و ده سپیکی ده هگر ام بحثا علاج فیزیایی بگن وک مصطلح علاج فیزیایی چیه؟
1: علاج فيزيائي قسمكي صحي أو جردويجن طبية آلقاريتك شيء بسكنين بشتيك إصابة جنا خوش خارب حركة لاش بدقرين كارد جسم بدقرين بشتي إصابة إش طبيعة خوي أور
0: اي رحلة آفا بينا خوشي هاني بعلاج فيزيائي رجاواتي حددان دون جاوادس بيدك
1: أول شيء دائما نخش بينن أم حالاي بقيمينن أم زانبن إشاويش شهاتي نخشية يا ضربك خارية يا إصابك عملية أم صح صدقن طبعا حرك حسب حالاوي دمينة دبيت حرش تفحص يعني حركاوي توازناوي إشاوي مدى إشاوي زمن إشاويش كان جديد
0: واللي قوري بينهن ويخطاع علاج داتيننا
1: أعمل قوري فحصاوي وتقييمها قام جرد كتبينن انجاري أم تقارير تقارير تخطور تخوازن أم صوري أشعة تخوازن أم قوري أم خطة علاجي داتين
0: إي خطة علاجي تقريبا شقيسي فرق دكها قر في حال أو نخشي هان جبر إصابة كيبة يعني جبر نخشية كيبة شقيسي دريج دك القوري حالاوي نخشي هاني
1: أنا حسب حالي دميني بحر حالك يعني خطة علاج يجي فرق دك ووقتها يجي فرق دك وتماريني فرق دكن يعني حر حالك خطاوي علاج تكاربيج جداي الحالي يعني
0: درمان كرنا وين خوشي ده علاج فيزيائي ده تشاواي خناف هون شب كارتينن بتاني أجهزاني يعني تمارين وأجهزة بها بدورة نولسر شم بيتر هون اعتمادي دكن
1: اعتمادي تكن سر تمارين أكتر شيء أجهزة جهنة بس أجهزة نشحر حالي استخدام دبه
0: أجهزة كيجان حالة
1: زيادة تر تمارين علاجي ويدوي أم استخدام تكن أجهزة حالي بشتي عمليابة بشتي شكنان دنابة بشتي تنكساتابة طبعا أنواع أجهزة جهنة
0: وأو أجهزة الجمع بيداد بن خناف أبي يقول لازم دبي جوانا خشارة
1: أغلبية وان بيداد بن
0: يعني أو أجهزة شنة أنواعي وانات شنة جبوت شنة
1: كاربيش تنبيه كهربائي هي أمواج فوق صوتية هنا أشعة هي جهاز مساجات هنا
0: إجا أو جلسة هاني جي أبا قهنج نخش رجيت كن تقريبا او جلسه هاني تشقيسي دمي بوردخه والسرج دمينه
1: سر قطاع علاجي دمينه يعني قطاع علاجي تشلو داني ب اوقا وقت دخو بس يعني اكثر حاله انه جرام بش يعني ساعه حياه ساعتك
0: وحرنا خوش تقريبا تشند جلسه جيرتي دانين
1: جلسه بصراستي امنا حددين يعني حسب استجابانه خوش دمينه حسب حالاوي دمينه إلا جاري دكتورك خاص ويشان دبي يعني جير حددان دبي إنه فلان جلسي توقاسي تشيك إنه شبين جا حياة حشتاش حشتا حياة دوازدا وحر نخشي شي الحال تأثير لي دبي يعني إنه هناك نخش هنا زو استجابات كن تكار زو جوان خلاص كنا كان حالات المزمن هنا وقت دخو يعني
0: إجا هجمارة وان جلساتا لسر روشانة خوش دمينة وحتى أو جلسة قد كجي جا مثلا يعني هون ده حر جلسة ده تمارينها تاني بكارتينن يا تمارين وجهازة يا مثلا هناك نخوش هنا بتاني جهاز تانينة
1: حر حالات شكلك حالا هنا تمارين تاني جوان لازمين مثلا حالي أطفالها هنا تنكار جوار أجهزة جراندين بس بدا ما خطاتي علاجي بكون تمارين منزلي يعني تي تمارين أبدي وتي بعلمين شو تمارين منزلي جي تشيكي
0: يعني اللي ما ليجت متابعة بواندرة خناف
1: إجباري أب أهم شيء
0: وجلسة
1: تمارين منزلية على كارية كي زيادة تريق أو ساعتها قتين جمع
0: تمارين إيه منزلينة
1: آه
0: إجا تقريبا مثلا تحر حفتي إيدا أو جلسة قوتين حدد عندن لازم تحر حفتي إيدا بن تشنجار بن دودوها بدودة بن والسر شد مين أبي ياجي
1: أفسر تقييمها مدمين يعني تقييمها معالجة مين تشلوش تجوارد حددين وطبعا حسب قدرتها وان جيد مينة جاري هناك جبندانة جاري هناك حالة هنن كارم بين أمدر نجموان مالي يعني تقولي خص مواعيدي خد زبطين.
0: إيه بشتي كن جلسة أولو أو نخشي هاني دحسقو رح حد به هيدي هيدي تحسن بيرتشي دبه
1: دنجي تقدو
0: مقو كن جيد أو نخشي هاني أولو دحسقو تحسن بيرتشي بويا هيدي هيدي رح حد به
1: إيه قبل إيش كيم دبه قبل حركاوي بتجر وقبري قبل جد خد لاحظين إنه إنما وقبري إيه
0: تقول هناك
1: بس حالش حالج يفرق دك يعني إنه نخش قاعد إنه ده نفسه إصابي هات بنجمته بس يكبري كي راح حدبو طبعاً أوجي أسبابه هن أسباب قوة عضلي هي أسباب لا شيء بري أنا يعني علاج فيزيائي شيء كريه في شيء نكريه صبر طبعاً قوة أبقش تأثيرتك
0: حالاً هن يقولوا علاجه وان قال لك يدريش دك بيتر أو نخش شيء كنا
1: حالاتي مزمن هنا عصبي هنا حالاتي عملية جران شي كربن أو فترة كدريش تجوار نبي مثلا جلطات مثلا عملية ديسكي بشتي شي تكن اي جران أو ولو فترة كدريش جوار نبي
0: تقريبا أبانا بتشن جلسة خلصت بندك خناف
1: اي حالاتي مزمن براستي عبياتي مادة بسر يعني إنه علاج أواني دوائي جهابه وآلي كاريا منزلي تمارني منزلي بمربكن يانكن يعني كترت كيمي مهكي أبانا رح أدبه
0: هجر لقوري بيخطا تبمشن خنابو لقوري وان أو أمبيجن شيرتي تبمشن نخوشن هنقو بتمامي رح أدبن
1: ايه زوب خوت حسن وقلوان قران نبو بزيدة رح أدبن
0: چه بهتر او هن مفاهیم شاش هنه گول سر علاج فیزیایی بلاف بونه او بخوا مفاهیم نر راستن
1: مفاهیم نر راست انو بی اجلسا که دو دواد بیم را حد بین و خود هیل حیا آخر حد یعنی نخوش انو بشی ایش آن دو گه حد داوی نو دید بری خودن علاج فیزیایی
0: خناف جاد جا دكاري ود بيتر هجر أم بحسابيك يبكن شو زحمة تين بيشياوة دربان كرنا وانا خوشة دد علاج فيزيائي ده
1: ولا زحمة تين بيشياوة أنا خوشة جدا مع إني منزل لتشينكن وقالك بمواعيد خو التزام نكن وقبل يعني زور يمكن إنه تبيهم جساك دواد راح حد ببن مقارنة خو بنخوش ندندكن لبيش ما أو جساك راح حد وتبيهم جي راح حد ببن أعرف زحمتي مرشد بن أبن
0: قال لك جارة أو كسي رخوش جدي بيجي يعني شو بدي لك وزباري خو بدن معالج فيزيائي كازي هناك مسكيناتا وخو موك عوض جبي شوي درمان كرنا هاني أبيات شقي سي شاشة
1: أنا شاشيا مسكيناتا إنه جوان وري علاجة ودمين دخون دخون حياة جي حدكي إنه نما في دي لو عندك أدبي ما كده استوازم رسالة خب جين ما إنه أولا جيم بخحسيان أولا إيش شيء بو بره خب دين علاجة شيء تر يعني بكون سهل ترج مجيرة ودو ترى حد من جوان جيرة.
0: إجازة داوية ده خناف شيرت عتة شجبو أو كسين نخوش بو جو بيتر في ديج ويا علاج فيزيائي بكن وهم جزو ترى حد ببن لازم شو بكن.
1: لازم أولا نخشي بوان تشيبو يا إنه حالات عمليات تشيكرن بري خوب يعني تختوري خور استشاري بكن إنه أنفيزيائي تشيكن يا أنا أول شي تورا كبري خوب بري لوان جرام ببي نجي حد داوي ومسكيناتا مستمر نخون وقدس بكرا علاج فيزيائي جي بخطا خو لزام ببن وتماني خوي منزلي ومقارنة خوب نخش دن ركب
0: بلي قال لك سباسج بوي تو تبلبونا تاخونا في يونسكو او دواري علاج في زائد كارد ساعتها تقال لك خشبه
1: تشابه يا هلا ستاري
0: قال لك سباسج

0: هاد مديريتا آمني محافظة حسكر وأم جي بي أواي أم بجداري في جناحي هاني بون
1: أو بخبي شان جهد بستو ششي آبيدة تباخي تدا سبيكر إيوه وكنجي بري خدا شامي
0: ما بستو بنج ما هي بري وينا بروجة كما بري خدا شامي جبو حاضر تيماني وي باس كما بخملو خيز ببا ما بري وينا بروجة كما تشو تشتي خداني وبفي رنجي بو يعني
1: دروجا ويني أبي شيدا آية كيدا وولو حاضرتين خو كرند أو آلية قواح بوشي كريب طايبتش بوي جناحي كردي
0: بلي شخوا تبيني كبين مسار زمان جي لي تشتي تندري وي باس كيدي تاني تدي تاني تاني أم بيجن تشتي ماني ايكو مش جزيري ياجي مش خامش لو قرب لكون هندك أمورين تشاندني يانجي هناك أو تشتي مقا داون عرض كرن اولا جي دستين هنا كوالي ماني عفريني جي ادنا في آلي كاريد هبو غاتم في بيشانجي هفا يعني
1: يعني ايبو اف اف آلاف او تشتيقو هن عرض كند نافا في بيشانجي هيدا وهجمارك جي بخور بربو يدن لويدا كيبو
0: اري راستا بالي بالي راستا
1: ادنا فا واند تشي يعني او كسن جو بري خود دن و آلية و او كسن جو سردانا جناحي ودكن بيتر چتي عرض كرنش بو ايوانا
0: برایش خود تشتمند و پشنگه هدن جرا و شیست و سی سالن و پشنگه هانه لسوری دل داخستن سالا بری وینا که برنگه که ادبی تولیب بون یعنی کتاب خانه لوده که وکر بون و سالی جی خواستن برای که چاندی برای که پو کاری به کلتور و هنرا کرده بین زمان وی رنگی تبجدار بون و سالا یعنی شیست و سیای و بوهندو بینن بزي دتر نامي عما يانجي اف تشتيكو مبخور بربون بنقوازيا مجي جبوكو ملت تردوري جي تشافي وانا كل سر چاند عما ذب و تمان دمين دزاني بانو هبونك فيران كي او كرداهين هيا و بجدار ببي يعني كيش جيز مادو قوتنك ماني كرداهي و ببي يعني
1: اقبال وتفاعل وان كسن جبري خدان وچهواب وچد جوتن سرتشتي جو عرض كربون ايبو.
0: لبرسين ذكرن يعني لبرسين وانا كسر الترسل انه مش كدرنا شاندا كدك يانجي قي مسألة شاندا كردي هي تنيه يعني هنجي أو فكري هاني الجمعة أنا يعني رونشتي تناذكر شوا ل. يبقى فكرة كباش زمان كفصيحي كو أدبيا كردي يعني كان دا كردي بين الزمان وشوار راقي هنا ما حميت شوار زلال دكب دكتن وي قرانيا وي بشيدة وشك نزي وي بشي ما تكون وريز قرتن دكرتن راستي
1: إجا إيبوج آلية كيدن نبتاني أو جناحي كردي وهن أف أف آلافو أف تشن قريداي بكالابورو كان دا كردي وبيش كيش دكر لكي لكا وينا كومك في الكلوريجي جباجاري قامش لو بري خدا بوي كوما ولات إجا هون وكي كوم وچي بيش كيش كيش بو أو كسينغو دناواوي بيشانجي هيدا حاضر بون
0: راستي يعني أف بشي باسكا كو جاجي معرفي هاتبول درخستن عن جاجي وزارتا ثقافة الشامية مهاتبون دعوة كرن شاید کمیه هم داشتیم فهمدن. آوشی یعنی وزارت ثقافت پرآب بود نوره تکلارم مارش با مدیریا کامتونی یعنی مدیریا حسکه. فافتش دیگو هم دیگه نسر زمانی یعنی افتش منی گویند تایبت یعنی جلو برگی و رابون رونشتنی وانا که تشیعوانی کردواری زیده باید کشاندن لوی سابو دنابر جی دارا یکی یه گووند یعنی جی نفس سر معرض یعنی زمان عینی چیز سر گووند جی شوه نافر گلکی که خوشی هموند نافر گلکی سپاسی هاتن کرن تشتکی گلکی باش گوری ما هات امزا کرن یعنی
1: ایبو چند گووند پیشکش کردن از باورم دو بود دماونه؟
0: یعنی گووند گشتی برنگ که هرمی دگرنده است یعنی گووند کتنه ایه سلسله ما اجربک ساعت پیکته یعنی جدا جدا مثلا حن
1: ایبو جاری
0: باقی ایف قیبت جمعه بوینده
1: ایبو هگت کاری بجارک دن بر سواخو و گرینش بر شبکه الجمت نباش دنگی تا قد بجاری
0: براستيت زانه الجامعة شبكة تنهي يعني جسد شبكة سوري فعلا دي او عرسل الجامعة جلورتنهي يعني
1: اف فرس غري كامان الدراي
0: براستيت اف تشتيكو امتنين سار زمان جو قوفنده يعني قوفنده ما مجور بجور اي جزيري يعني سار زمان وك كرمانجي وك باقيه وك خرفاني وك شيخانيا سيغافي يعني فيرنجي ما فيش وازي ما خواستن بيجينن عالمي انو غوفند ماني في منطقي هنا ما بتهرمي دناليستن لي بكشتي وك زماني كردواري ما فسحة حما بارچا دكر يعني شيروفا حما بارچا يعني كردواني لي بتايبت بشي غوفند ما ايخوني قامش لو بجاري خص بشيدا
1: دو وجارك يبيش كيش كر البيش يا خلكي وروجن بيش يعني جارك دنيجي هون يتشنا بيش كيش بكن وكيكم
0: والله يعني أمشي ما ذكركو أم جارك كتن تركبن سر صحني يعني ملات البنديب وجبر جو جيمي جورو بتش كيف شارتي بو وقرب لغ بربو جبو وينا دا خاصهم لدفات نابون جبر كو بالسيستم كي هاتي افا ماجينيك كاري من كوري خا هنيك تشتاجي بمشين حتى جاري قدام في شنجه قدام نبدي كاري مثلا نجد شو نايك ده هاجي داخلين أم تمثيلة آنة تجي بكن تمثيلة قام شو تجي بكن تمثيلة هوليري بكن سنة بكن
1: إما حتى كن كي هنا الودا كي بن إيبو
0: الله يعني إيه بخوب في شنجه بردوام حتى شاري مه يعني بين جدا ويكرنا بس إما جبر هناك يعني كار وباري ميل دار خص جي قطن يعني هناك جمع مستان هناك خوند كار هناك جي ديريتي مشاندن هم جدنا بواك سايد بادي هم باري خود دين قام شلو إيرو فجبو انا هناك او كسمين ايكو مارا بوندوي قسمين دي الورد مينين يعني او بيشنگ هند مينين يعني
1: هون بخير وسلامت وگرن تداوی استخوازم اشتناس بکم چه قیسی گرنگه که اولو جناح یان آلیه کیان بشه که کردی دناوا پیشنگه که اولو دهه به
0: براستیش خواه بانگوازی همه جحمی کسی که المگوه دارد کن که گرنگیه بدن دسپیک زمان چاند هنر جلو برگ شو این جلو ما تأثیر حالی مزن لوی پشنجه هکر کوکاری بون جذبیت آبی ملتی بین سر ما نباشه کی کردی لوی دکه هات تیر کردن باشه ما عرب چوچو بو لی معنا خوی نی تندر دگل کی فرابیه این در باز بو او تخمین نت کرد یعنی بانگا منی داویجی دیسا ام دبیجن گره کسرار آمش بو چاند آمش بو کلتور آمش بو هنر آمش بو حمد اجتماع گرنگ کمش چند خوف دی نکن و دیسا اجازه بیشم امی هر هدن و گیا دبن کفراد نامین هر و بینشین کرن او چه قیسی مثلا تمساندن جبو چند کردی هات کرن لیوا روش اکات و امجی وقت جوانیم کرد ما افتشتایا دا پیش و انشاءالله ام تشتن هین باشتر لگوری ریو ری بازی دا ام بینن سر زمان یعنی
1: ساعتا وخوش به و گلك سپاسش بوی تو تفلیبونا تا ایبو حمی راهی نری گووند و اندام دو جناح کردی دک بیشانگه ها دیمشقیان اف دولتی تمره بودریا تلیفون جی شامی ساعتا تا گلکی خوش به

0: گهدارن مام گیان برگیا منی تقنی مجارا منی تقنی گودوان روژین داویده یاند وایده ما داویده گلک جاران لسر تطبیق تواصل اجتماعی لسر تطبیقات سوشل میدیا بگشتی اگر ام بحثا واتساب بکن تیلگرام بکن هن لینک یان رابطه یا روابط یان جی نامه دیگه هیجن مرود بیجه اگر تبی رابطه هانی وکه وی پرش طربین ایجا گلک جاران ممکنه کو اف لینک هانی بشک بجوان عملیات احتیال الکترونی ارمان جاوی اوه کووان معلومات وبيانات اي مستخدمي هاني ناس بك يانجي وك اختراق جي حسابي ويرتشيك ايجا قلك يقرنك يك ناس بك بيتشاوى تعاملي بك وجي مستقيا فان روابطا جي بأكدا زيدا تر لسرفي يكي نهاب مري الاستوديو هفكاري مي يونس الهيمس بير برسي بشي تقني دراديو آرتا ده تبخيري هاتي يونس
1: خير خوشتا
0: ايرو تشاواي
1: والله ايرو قلكي خوشة حيانك خوش يا كارجل كي خوش وجوجي خوش دبه
0: راسته يونس قالك جرب كان ماني سر زمان جي جانا جي ولي رسالات دي جيمر وياد بيجن ورابطك هي هجرت وي رابطي فكه وي بارش تربين يعني وي مبلغ بقيته جاي قفا وقف رابط بكي كارت شبكه
1: شخاف اف دمك اف رابط كل كي بلاد بن اف خلكي ديني قالك حاب حوالي مرون طبعا ها يعني حوالي مرون اف رابطي هاني تحولين إيجاد بيتش أب رابط يعني إنه تل في رابط يتفك تبرة بحه فلان برة تبرة بحه فخلك الرابط خينن جوان وري إنه موضوع بالرأي وهو رابط يعني يعني قش روابطا إيه نصب احتيالا هناك رابط جوان دخوا بيانات شد خوازن وخلك ددن وهناك روابط جد بين تشجوان دبي فيروس صراحة هني بحاولين إيش قالك حبارة إيش بوت برا بحمرة بيكون جاوي دنش دارة شوات كده حاولينه فأبرا روابط هني إيش روابط احتيالا برتيتني أبدا ففي حال جمروهات أول شيء مروه هوالي جوالي خربجة إنه أبرا روابط تشان دي روابطك احتيالة أبيك وتاني شيء مروه دس يخل سر بهيله تمام حياة خيارات در كيفن ويكشوان خياراتها أبلاغ هاي تلوي رابطي أبلاغ بك طيب أو أبلاغ هاني جبو چيه جبو شركة ميت تناس بك إنو أف رابطي هاني مشبوها ونهي لخلق جهب دور بشينا مشكلة دبي چاوا دبي وك يعني وك دبي هباك چي دبي ناف خلقي يك جي ايدن تشينا ويك ايدن تشينا ودبينن إنو چي إنو براتيتي عالم يقين دكن فعالم درين ورابط يعني فتشني يعني دبي هاي خلقي جي هبن وابدا تشيناب حتى رابط جي فكن يعني نحو جو من رابط رابط جي فكن فابرا وابط قش مشبوهن والشكل يوان جي واضح
0: بلكي تشكلي وان ناس تكي يونس بس قال لك جيهن يعني جوان فيم ناكن يان جي راس اندستي خوليت خينن إجا قال لك جارة لسر تطبيقة تيليجرام جي قال لك جهات اتصال جمرو هن بس نمضاف نفسا فاني سالاج مرور تشينن بناف إجابينا مرو تشوابك
1: أف برسا تقل كي خوش شخو تيليجرام بر عمليات نصب احتيال شيد بن و تدبيني جارنا هناك بتر تشتغلن البات هنا نمضافن يعني هناك هنا نها باليتنا بتر تشتغلن وفورا اشترت بيجن منابي تشترت بيجن تبيت جائزاك وقص ربحية كا الفيلين كهانيخين هناك معلوماتها بدما جبوا ام متابعة بكن بتر وام في اف برا هاني اف برا بدنت يعني فتبقى مرحلة كبوار جاوي بيش اشتر بيجن چه ويبقى جائزة هاني تبيت محامي كي بعينينا وبشي وي جاوي محامي وي براشة بخوازه فأباناكش نصب احتيال اوجي أيك تيليجرام مشتغلي أيك مديت التليجرام مشتغلي ومديت روابط مشتغلين معلومات مشتغلين فورا تيشاوا بك تيبلوك بك تبي حذر بك وتيبلاغ ليشيك تبي حذر بك وبلاغ وتشكي مهم هي أبانا قابت النابي وان خين رقمي وان تنه بي رقمين يعني سر تليجرام رقمي وان تنه فتناز بك وانا أشخاص يعني مشبوهن وبيا تليجرام قلك شي دبه تيليجرام اف حاله هني قال لك شي دبه
0: بيتر اف رابط اجل سر تيليجرام سر تيليجرام بيتر تيان جي سر واتساب
1: لا سر تيليجرام بيتر تي بس فتره داي واتساب جي قال لك رابط هاتين لي بس تيليجرام بيتر يعني مجال مراقبه كيمه نوك ميتا ميتا ميتا مراقبه بيتر دك ولكن تيليجرام بشكي رقبتها كيمتر فجبون اوله تبين نص واحتيال بيتر لي هاي تبي هاي مرول يعني جمروها بأخطاء يك مرور بشتغل ونم مضاف بالجمرو.
0: يونس إيرو وقتها ما بحسا في مجارة هاني تكرت جمر قوت قالك جاران جبو أو كسين قو جهازي وان أندرويد ناميك جوانتي وكشكل سر شعارك يدبيجه تحذير أخير دبيها قر يعني تبي نامية هاني بنكي وجهازي تختي راقب بيانجي شيستو بينج فيروس هنن هقر أف شعارة هاني بقي يكي لازم شو تصرف بك.
1: أها أفعاجي قلكي يعني فترة داوي درت كفه أبيا برامج هنا مروب كارت هنا وقف في إناب مجاني. يقول لك برامج مروب كارت هنا مجاني أو بخو مدفوعة بس مجاني مروب كارت هنا مقابل أو إعلانات تشرت شينا. برامجك في بي إن هي بناف ناكم قفة تليفون أخو بكارت هنا إذا عن كشتر تخين إشعارك إش خلكير در تخينا دبي أفتح زيرة أخير اشتريه جهاز تهاتي اختراقرن فيروس وقصت دي دبي الموافق هنا جبوت هر متجر بلاي وتفي برنامجي داخلنا فغرضها في على نتشي جهازة أبدا مخترقة يعني أنا قاعدين جيم درخ هالكي أيك أبرس على جدر كفولو شعارك در كفو وجورا ويشينه وعنوان تحذير أخير بخطك يمزن قالك حبت كفن قلاقي دبي والله جهازة ما هاتي اختراق قرن ويهر المتجر بلاي ويوي تطبيق قاعدين داخلنا وشا تنظن بأو تطبيقه هاني مدى أمانة ويشيه وأو تطبيقه هاني تشتك التليفوناته فأبداً أف إشعار جدر كت وإشعاري راجي تمام وتخطورات التليفونة وانتني عملياً برنامجن هند هندري التليفوني مجانينا وأو أعلانات الدرتخين أو إشعار هاني أعلان يعني تشكيدنا
0: إيه هجر في حال قبري خدا متجر بلاي أو برنامج داخست وتشتك ببه؟
1: طبعاً قبل برامج كداخل مدري كي نشر عيده فأكيد
0: عواقب أو اختراقه
1: نخ نابج اختراقه بل كي أو برنامج يدين يعني دخازد دريا دعايته خلق بداخلين بس أز بش خلكيرت بيجم دانخينن يعني لأنه تنظر احتمال أو برنامج هاني قابا أف براددن جبو علانات جم خلكيدر كفا أكيد في داكوان هاي تشكيوان هاي حياة فان علانات دمولينن فيفضل مرود دانخينه تمام يعني يفضل مرو دوري برامجي هر برامجي أفي ولو حملاتي إعلاني دمولين جبو مرو عن داخلنا تمام فبيكون تشتن دوري دوي هاي يعني
0: جالك سباس يونس ساعتها تخش به
1: يا هلا والله
0: بمر أبو هفكاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقني راديو آرتاد
1: يا هلا

0: حظ.
1: أبون مجاري خلك ما يروه في دارمكو بدلي وبن ودمك خوش بمرق داند با لفر أم دقين داويا خلك خوني يروج برنامج راديو زين قالك سباس جبوي تكسي حطاني فيك اللي المجهوداري تكر سباس جبوي هفكاري من الكنترول دورين علي هيفا عبد القادر السيدان حسين بورابوم حطاني السبب خلك كنوج برنامج راديو زين هم بمين دنا فخير وخشيدة بخاطري وا

ام لي جريان وما تيروكا ست سالان جدور وكور جقنياتا دلي زنبي الفروش و افينا خاتوني برهفكر بريا افينا وان و داويا بويري چوبو جكرما خوا ويجا هم ببرسن ام دما افيني پيشكش دكن

لك السمر حبك هوا ومطيبة

وارتني ما تعلمت معاك ولا شفت. ليه تخدعني؟ ليه خلتني انسى الدنيا واعيش بحلاوته؟ يا معلمني الحب يا ريتني ما